0: تمتني
1: لازم اقلا زيتو
0: اقلا بلا ما هلو
1: خلاص يلا يلا نجم متسكتين
0: خلاص يلا
2: لا اكافياتا ام بدابات التلمس واتنا ورساتا الترارة مجاريت وعيدر نبي عنتاتا من قروب يتمس من بحر الأترابة أبي لي كبل ست
3: أبكل إيديها ونبراها وأبيهاتا وقت فايح وباره تتكبطو قدم كلمتو عفش كأند رفعو مسكب كلمة صحوكا وصحانك ونبراك لهيبوكا
4: أيوة سمعنا بروتن بيلي فزار أنا وانتيك الليلة
0: أنا حضر عم تسالي مستيقى
4: أزي ما قلت أسادي حربون يا سنيت تبير يلا حنقل
0: تقرأ والله صامنا أمره إحنا ما خصينا التو حسابنا منه وكيه من أودو حار هنا اللي تقابا مقلر من أودو ولا لوتو أزم من يا غميتو حسابنا بس تخصنا
4: المتاقف خلاص تمام كالي يا خلالز عنكم من قبي براتي توالو أمي أدهم يشعر بكم
1: كالي سنيت أولي

0: تعبنايو حتى كان دقسينا نعفو
1: راح شوانه مشي خلاج واعد حريت ري اللي كاين بقرمت عرن دقس راح
0: عليك الله سالم حيه بتعب قري وجعنا له راح حتى ساعات انت عرفنا حلال كامل تنسى الساعه
1: الله انت ليك حتى حاجه حكوتيلك لازم تجيبك
0: عليك
1: راح خلاص حتى كاين حديقه لي ديوان بس

0: مستل
1: ها
0: على الشارع قلنا السليت مدير ما سديمنا اكيد الشافي قلبو
1: كيرتك بعد
0: وايل يا كرتا وايل بقوك يا همته همته لبوي اللي موبايل تتنقوا قرط طب حديدك تطلع مركا علم من نركب حنا سما وطرقنا تطلع مر اللي ركبك من قبل تعليم حريث ركب قصر الحكان ساكن احفظ كموبايل وعيد كل اللي تعرض يا ابو التلالية
1: اللي هي أكيد ما سميرة ولا تنصف لالا طبعا دراسة شددها تتبلو مقروش حق له
0: انت السفلة لي ما والداي والادل السفلة مدرسة تيبا لتيكوني اتحال فسامن السلام ولد برهان قروش حول العالكو
1: سميرة لاتو سميرة ولا تشي دراستها وركبت قلنا يكون رح تترسع حتى معلم لالب جديد انه تحفز ارد صبحت
2: يما راح تترسع مي بالتو
1: راح تترسع كنا كمسالكه يسكب ويتته فتاو دراسته وتاو مكتبته
0: قرا ولي قرا قرا يتتناسين انا يرمى ولي انا صورك كنت عندي كون منا وي حمقه
1: يا مريره سميره العره
0: مريرة أسلام كنت أن يكون كما سميرة تجهد عليكم أن تجهده توما دي قد حروي عقبله
1: إذا هاي جهدكم الناتح تو تلهيفة تقباب ستر
0: للتلهيمة قدم قردت يكون نوش ورقة تحيينا اللي هو من قطيت ودو

0: هسه جوه لكم احنا حفظت بوله
1: هي كل نتعرض تاينا سعد كي دين ود عجينتو دام بلل التلو بلل اتعلم

0: ده سميرة، انت
1: خلينا
0: لو مصلحتك لو
1: نقول
0: تسند
1: لا
0: تحليني. ها
1: نعيب ولا نغلق وسنة نريد نغيب سلام مغلق عشرين فهنا بسنة وقيت نغيب
0: السلام. عاش عاش عاش عاش
1: ولا يقول لا
0: عظيم. سلح لك ليكم
2: هذي انا بدكم نمدح عليكم بدنا خلص
0: خلاص كل قدمين دقات حط عليكيني كل امتي اللي هدين قلت وصلات ما يقلل من قبل وقت وفاتي ليش راح بحل يا
2: اخي كان كان قبل الى الدرفه يعدم كان تسلم
0: الله يخليك. هذا ما بتاع ما فرحه الحنان اللي كرمه الناس.

0: اوه حبايب حبايب
1: اخباركم كله تمام؟
2: حبايبي
1: كلكم
2: كيف الحال؟
1: ما شاء الله كيف تسرق سيكم؟
2: والله سرقنا عرض بينا شويه.
1: ايوه اصلا ركبناكم هذه مناسبه عيد الحريه درار فنان ندركم ارحم سمعك.
2: لا لا والله شكرا شوف انتم بلوح حتى من درار
1: كانت درار كوليج ما بدري تن امر يا ارحم لكم انا مسنا.
2: لا لا خلي درار كوليج يكون انا حتى من مطعم فقر
1: الحمد لله هذا سالم ها انتم تبلوا سراي
3: ابا نوتو هذا درار
4: كلف عليك على جواب الاستاذ.
2: لا لا شكرا والله انتم شكرا
1: يلا خلاص نقدر من طعم
4: كلف نان بتغلط
1: كان صرت احنا خلاص حرم صرت نزاور
4: يلا خلاص يلا
1: سلا كانكم
5: يا اخي انت عليك الا انت دي بسلام يتتسد انت لاني قلت لميرك عزل حلقه
1: كلا كلا كم يسلط امر عليك يا اخي
5: لكن جربك
1: جربنا لكن نجحنا
5: الحمد لله سنه يسعدك كنت حتى لي
1: اللي هنا عظم ابو ونا
3: افضل قهوتي
1: راح نحزن سلام

0: سالم ويا رب سالم.
1: مرحبا ام سالم سعدة. سلام بين الزمن امرها وخياراتها.
0: ماشي ما قريكم منكم. انتم من كذا انتم ما تظنوا احنا ندفش الناس انحكم.

0: شغل بتعرف منه لا بعرف منها بتعرف
1: وانا نوص نبرح قريه كسنه شقه هي شقليه لو قتل ما تني كو ها انا داري دار نبراتو كل حزه اللي بحساسو حليب حزه لبلمياتو
2: سقى حزه لوركات لبلسان وانا رب الحفاظ والحليه ومن كل لا تاكيه وبيا بردتي فتل من صرعت حلبا وبيا قمشوش فتل هوا الهيباتها ليب شفروك ابو وسبحه وقاد على ولا حل معين طيب كنت حافظ اي رب لك
0: سالم ولي رب الحفظوي ابقى فوهي حد قب قلم كل حافظوته سفلال سالم ولي تهجاين اللي
2: اذل يا ملي يا امتحاناته
3: ان شاء الله رب سديه بو
2: ليه مالك يوم
0: ابقى بكون حطره
2: انا يا سالم انت تقعد تقول تقسي وري فقلش وجهك تكفت بلا بلا تمصاني
0: هي أبصارم كأنه قلت لي أي تحدوغو
1: ها؟ والله أمسارم أنت قدم شويتا تعب ليك فجر فجر وأنا راتو أربط أكو

0: سميرة اليوم ما تقبل ليك قلنا حفظ وهي تاد مني لح عليك لو فجر امتحان ترولي تصبرنا ما تقبل ليك تليل ليك وانا على عليك لنكي ما تحفظ كولك
1: وانا ما يتأرسنا لبست ليك ولا ميك
0: وانت سميرة عيبك قلنا حفظ دم مني ما تقبل ليك ديب كيلا كام كله ولا مي تم ديلك ما تحفظ كودي
1: يا اخي كفيك اللي حفظ ما كارق لهم ليك اللي فسد
0: الله ميد انت يوم سمعتك كلاس لك أبكاتون هاي مت أنت ما تسأت ليكي ولا إجلي قلت ربي شو ما تسأت ليكي تم عند بالكذا أما تحفظ كودي سن يتهاجين مثل كينك ربي
1: سارة كسر اللي جمال ميكاتو
0: جمال ده حنكيتو بجمال سألك عجبك ولا مين
1: يا خد تسألك على ليكو بلس
0: جمال أقول له حماتي حماتي تأميرة
1: مش قدرة يا خصائر
0: الله سميرة أقل متحرك الليك أبشرك أزاق لأس لكي تدحن جمال حبتي يقبل قليني قل لأسيت أوي عبدو حوهاتو قبل أنديكو قل حبت بعدي يقبل قليني تحرق ينمت قبل ليكي
1: خلاص أزاق لحفظ فاقر من نسبت الليكا كرم نقيسنا شهند ستينا الغبر وحرى حفظ تعرفات لتحزي ملا رح
0: نوز كيما الا ان تحديته لكل تربشين على الكزاتو حفظ كلاكينه يا اخي راح نقيس من يدينا انت انا كنت ممكن عليك لك انت تربشينه دي بحي.

0: اخباركم؟
1: ما
0: خلاص الحمد لله. اللي بيت انا سميره هي اللي من قبل يلعبون كل روس.
1: ها؟ متى بجمال؟
2: سامعكي؟
1: خلاص اللي قلت من قبل كان دي باكوليت ما ينفحي ورديت ولا شكون.
2: عليك يا جمال ورديت
1: شكلتي. اسمع يا لو اللي ما سمحوا اقولوا من قبل تنديكون هتوم كل دي يقول لو دار سامتو وبانجليزي لتهاجو وما الله هنا هنا. طب فت سميره انجليزي يكون لغه ام ذات بعدين من الله.
0: انا من اجل سميره وارديت يكون خير شغل بقوم مش اقول مشكله تقول اللي شغال انت بس.
1: خلاص الا قلت من قبل سك ما تصام سميره تتاخوتو مو بون تحزوت.
0: لا لا سلام ما تقبل ليك انا قلت اذا سميره بندي كجو سميره يبي عليك لبون دينا والله خبر اسنا دورا اسنا
2: برو قلت اذا سلام ما قاعدين
0: الحمد لله ما قاعد سلام تاع بكار سميره
1: القرد في عين ام اظال بينه عربي نحن

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مرحبا مرحبا مرحبا. قول لكم بكاي قول لكم ما شاء الله. قول لكم ما شاء الله
1: كنت
0: مسرور.
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: بكاي.
0: قول لكم
1: ها بشركم بكيت
0: ما شاء الله
1: تمام انتم.
0: قول لكم
1: ما شاء الله وتبارك
0: بكايتنا الله.
1: وش على انت انا بكر انكفرك كما شاء الله وتبارك الله وانت حاتك لعلك قفت انكم قاكا متماري يا بيك.
0: بدير ما اللي بيكريكم يكنديك انا اللباس اللي لبس عليه بدير يبع النفسيات انا يكون لا قرمت ولا سنيت تلبس
1: لا
0: ايوه
1: اللي يتكتب وانا لك عدام من ريا عنا ومدت تحريات ما شاء الله تبارك الله هنا من تحنا اللي عنا قفتنا النقانة اذا يتبس اللي لبهال تنبل عنا الهال وام حلبس هندك نبل التعنا وحتى مدت كني لبل اللي يتكالوا ان دلبسنا سبع قبل ما سمان هداي وورو تجي معاه من هنا ابويا محمود والسالم من قبل عن طرين وحركن عندك الحين انا انت بدير

0: خاطر ودا وطقاي ولا اللي تأدسن حدا ما السرقاي
1: ايوه
0: من العل شاش قلب ابوه متحسر وين وبالله سديرت تمقب قلق بعد الواي صوت اللي متحكت اقل قرمتهم عفاي واروما وحيتاي تحسا حوسة بترقاي انسوم طالبيت علي دبق المسر قاي بيله كن بيله
1: والله الا انت ريكا فلان الا بيله وفلان الا فعله وفلان الا شعره

0: ብለካ ምድር ትሓልየኒ ኣለካ እንተንበል ግንግርን ኣለካ እግል ግንግር ኣሃም ይብለካ ሓና ግን መዒሻትና ውድራራ ጀኒትና ላሉ ዋዕል ንስዕ ኣለና ወእንተ ላሽዓሪ ልልኡ ትከድም ህለየካ መፋኢደት ብከምኑ
1: ሓርቲ ሄየኒ ክንበየለ ከበልሰቱ እናልጥናሓ ከለመካ ስብሊ ለመልሀ የምበየለ ከበልሰቱ
0: ውላወላ ቆተለምላላ እንደበልበልበል ግንስማዓካ እንደበል
1: ይፋልካ ዋብዕማር ኩሉመ ገበ ከምሰልካ ኣንበላማ እጆትካ ሓብድ ሕሳርተታ ምንኮርቲ ኣልሓቂ በሮ ለመወት በዲር ጣን ሓታ እቲ ሕፈርቲ ከይረ ወለ በርዒ ዝበለ በብሳ ሺመት ክቡር ወሓምቅ ኣለን ክለይ ሃርሳ ሓዋን ሓዋን ትክል ዶ ልብል ሓሳብካ ኣበለ ዩ ከበልሰቲ
0: ወላይ
2: السلام عليكم. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السل

0: ايوه اهم الاخبار كشعب كل اخبارها بنا
1: نور وانوار نور وانوار ما شاء الله وتبارك الله نعمت ليت اهلنا واسمره كفل ليت ملي اخبار اسمره ما هلا قال متهي بنا
0: اسمره ما شاء الله سفر لا تك محمد ريسا ايرت عتب الليت
1: الله عمنا جمالت اللي سمعني اسمره سلاجد حد قد وسلاجد من ايتم انت ما دي سلاجد من ايتم انت سلاجد الليت دي بمدر
0: والله كل حنا هي بكات لينا مي حجار بركج ارام كبو ولا مي
1: لا الله الله الله الله استغفار بلاس يا عمنا انا حجار بر كم حد يكو ديبا ما شاء الله وتبارك الله حجار بر كار الله حليم نتحنتين كروي تمام انت ما دي هذا سمعني اول احنا ظروفنا بيت اللي ديبناه وحريم حكت اتصل دي بيته شو يا ولد نقلنا حتى نحد لنا وهدايا هلا قلنا
0: طبل من هبك اذا سالها مدريس فتايب كم البكيت بالله بس اوارد كم تتكت هيبه مسكينه تقلا
1: هلا عمانات اللي سباج باب كان تادر اصبر مني نحدق ما اللي سباج بابري هم انت اديقر حتى السيد كله الاقنعه السيد لهلا شبته حالفت من قبي بحديث السيد بعد امر ديبه
2: واكان نايس الهدو مال مني
0: باي باي اسالك انا عندي يكون اورودي يكون عسر ومطفوكه ازي ما سمعنا هي فتي ليت من قبي ادقامين اشتت لو القصه
1: لا لا لا لا عمنا سمعني اللوم تجارت باللوم من اللي كان اصبروا من هناك تجار ده لا تجارك هذا لا جيبوا ملأ من عليك دي اسمرت وقال من هنا ما من ده حد جينا
0: ده حمت له من جي حيسيه من بعلاته
1: ايوه انا سمعنا عمي انا يا قروش حد ليكم ما لك لا قدع ليكم ولا سلادي الليد مسلكا ولا من الم من دوا السكديب عليك الا هبني تبلك ليكم ولا سلادي
0: بحن شويه تعبرنا احمد ريس
1: ايوه
0: لا فاش نسوم هنا وقروش هيبا من لو شويه تعبرنا
1: كذا مني بالخلاص مرحبا بك
0: ما مشكله حن وصلت اتصل دي بكاتو تعبرنا
1: سلم يا مرحبا
3: هلا

0: انت كنا نتحلو وكنا نتقول اللي دكانهم هو درجات لبتا تاجر سنتيم راس سنتيم من دكريو جيس نديكو مسلكة تجارة لا استبدو يوم ثلاث دكانه تبع الحمد وانت اللي انت كذا انت رفك
1: الا ثلاث واربع لان حكا الا من قبي لدكان حق ربي وحق دولة وحق مسكين بيت
0: انا هذا انا سولة تجارة هنا نسلك لو سولة تجارة تتسلس اول اما اساس بحست
1: حتى
0: ولا كانت هني حست
1: كده
0: سرقتها ولا سا ولا سايت وانا دون جو بهني امانته تجارة بؤس ولا تجيس
1: كل من قبي حق رب من يتفجر وحق دولة من يتفجر وحق مسكين من يتفجر حبل مشنقات التلسقات كاتو حبل من ارهوق الخط على او كم سالكا
0: الا من ودي
1: لا بب وقيمه الدوله للامر ورب له فره الامر
0: امان كاتو لك هجاك كذا قايسه يليت بس يا ما كان يكون الا لا توقف يتعطت
1: هتا تبس يبا الا ودي كم قبل بس هلف تفوكم لما تكون الا تبرسو الا لو وديت له قنادر تكون الا اللي يودي حوطه وحمد عندك هاي مرحبا عليكم والسلام.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أم عبدو
3: مرحبا جماعة.
0: إن شاء الله تمام. قول لي
3: كيف حالك؟
0: إن شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: كل سلام.
1: كل سلام.
0: قول لي.
1: قال هذا حنا.
0: قول قول.
1: تفضل قصي.
0: بارك الله فيك.
1: الحمد لله. بارك.
0: قول لي.
1: بارك.
0: كل سلام.
1: كل سلام.
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: شو قولك والله؟
1: الحمد لله.
0: أنا جديد تونس لأني.
1: أيوة. بدأت. سامبل كاريان.
0: غيره تمام. ما اللي عفش هلا أنا. زيت سكر فينو ولا تحزيكة.
1: والله يا جماعة لا بدأت كان فرق أنا بس.
0: محبده وتقبليها قال لك انا بضاعت نظيفه تمتي كني تبر
1: بس معلش نظافتك بقى وبعد هذا كل هلا قال لي السريه اللي كانت اتحزيننا من قبل لكن اتصلت
0: ما سنتي بي خلاص
1: مرحبا
0: مرحبا
1: يا اهلا وسهلا
0: مرحبا
1: مرحبا, مرحبا.

0: منير حيات ما شاء الله مدرسة كفالة تيبا سلاح سلاح سلاح مركال الطوال كفالة مدرسة ها حتك أربع عندها متات دي بكلة علوم بيولوجي تدرس لي انت يا كم عبيكا ما قد تحريتو
1: أنا يبا دكتور عندك باوكو حقو حمومكم قلنا باوكو

ندري دمنا ون يمحيش عب تعنانا خا قرصانا عب أفنا عب قرصانا عب أفنا خا تغمي هبنا نقربتنا خا خبتر يرصحيكا يكالا غللنا بزحوم سنة.

0: استقبل استاذ استاي استاي
1: جي ارسو ارسو ارسو ارسو ارسو
0: حنطالي حنطالي يلا خلك بعلي
1: زفاني زفاني بالعني بالعني

0: قدر حنت حلوة تضغط بيه كابدن حموشت كم دي أجرناتها سرحنا كايدا عرفت دي بلو سرحي نقهو ساعة أربعة نحرت مالي سوم أبتن من معشي قوم ساعته تا ربع تم ساس رأيخا نحنا أقول قدي أبونت إنا ناتو أبونت خوينا بك أنا دخانا ترى متانت إنا نقبر أبا أنا وعيل نتي أفلق أفلق هارول بقيز بلكات أبابتي تقول أقولي كشان ما يتلقينا بذي كشان تلقي بذي كشان تلقى بانو عين مش هتلقى حمش نفر عن شد تخون كلا يبقى سو تسفعي شري مسكالا ايو نلعلز بطحقا محارز بلوانيرو كم دي قرنا هان نفانوام
1: كاو عاد دروس شعو تصويعهم نباتع تصويعنا خون كل اهتات تمري زخيز نبرع تصويعنا نباتع متينا ما خلاي بوطنا باتع نشتي مقلق سقرنا خاني قدين نايني نخاح جي ورحينا نقبر نحنا دحر ورحي موتنا بعل وچو حنا جن ورح غيرنا لنا ابي انجلز بحر بوتا نتي انجلز بحر بوتا رينين فلطنينا كينين فلطنينا وزغنا جن كمزا انا يا ابو غابي كايدا اخات خدو بامان مكينا نطرنا نطرت يا تخيد اي بصح نتو بوتا بصحنا او انت صح غا جن لك كمزي ما جحجح ذا تخيد مثلك صر ما عجت بوتا او خبي دبرت كنت نسال سنه اتغيلو من دهلا كارمونيرو مركب من دهلا كيتا اتو مالتي شعون حنا انا مس غرفاي تغل زبال حدا توسيخني سلستينا ورد باشاي زبال حلافي مقعزيا زو مبرق نير خاو قدوم بعل نيرو بزحت شعات شمون تاولد دلو هاسو مسنا وصنينا دري دارغا بنفرتي خام تشراين كل علاقه دليا تو بوتا غنتاي تقيمنا بمولو تو بوتا تورقه تورقه اب سيخان تزي وديقو ناي نفرتي تاشم ولا حنت قبره كايك نسقي لي سطنا بدحري بعل وجو متقعت ناي بعبي وخينو نقلع له حلف يلومنا نقلع له نحلف مالك اب قلع له مس حلفنا نبومله انتنا اوذ نبره ما كاين مسن وتدرك مكينا نداد صعنت هاي متت كبت زلنا انا خمل علنا مالتي نعان مليئ نباصع اتي كباصع تمليس اركب نعان كاني مسن مسمر تعون تحاز ام مسمر تعي حجت مكيت كلنا وزح نغير زقاط من نابزي
2: بقطت حلوى بحري نختكم تبايلنا انا دسيت انقل نبان خيت حنت حيلينا على ازين تحازوا مدفعن انا حيلن شدشته رشاش مالتي هذا 4 ملم على 3 شوعتين 4 3 ملم هنا ابي ينقل نبر نيرنا ابز وانسي علت 24 ورحلتي 91 بصاي ما كنا نقبر امس انت يبلنا دهلك كنطقع سلاز كنا نعين ود عزين مزوم كوماندو هنا دول واصو 98 تغلت رايلنا وقلنا مدلوات غيرنا بزغنا قلنا احنا مس كوماندوز قبرنا اللي من بداي نبر تمام ينقل نبرنا اتي تانكنيا خلت حيل زين نبر اب بس زين نبرنا اي برجس سان سلستان سجن مس حيل بحري قصال مدات يكايد نيرو ساعة شمون تصبينا تصبينا عسر تحد انت تمس نقل على تو بوست رايلنا قلت اسنا اربعه قلت اسنا حمشتن حجي خون كله بصاي غرز غير عن بارا موچو كومون كانس ياتم اخي باي قايد لنا لا حجيت له هنا يبل لنا وجو نزي اب كبابي تيعد له صلاي مدبساش زي ام خمزه ام سلاح حبريتا وسيد الله نحلفتي كا معنا مرا اللمس داقلي نحلفتي كا من يمدخو دو مساي الى توكسي حلفتي كا برغي 63 مسبولني اسب الله اليوم حموش تحلت حموش توطلنا كوماندا هانيره ابزي بطاقعتين چبچبان سبكا كله كم بتيق عند رجميرو قال سبات وني حالت كاب كنت راح اوسك تك جميره تم حلفتهم تطوك بلون كيلو بدرز علت اسران حموشتن تبقسنا نتيوخ نتقيلنا كيت كلنا قال 5 كيلومتر مسكنا سلم صنيه قدميو انا علم ود عزين مسحدنا اي موفار بس الناس اللي اخوينهم نتوتاتات ود جبراب ما كنا جبراب كيدو رأيوا ما قد قليلهم كيدهم رأيهم هجينا غير صنيعهم بحرق إيش سلز نبر مالتي لازم لك هذا لغو قبض قال على سبق سنة كن كيد كلنا حجي قال تانك تات كوز أهل وقال خاصة

انداقي ولا فتح شعب خلوق يكون دي بإريتريا انداقي ولا فتح شعب خلوق وقبل لا درجة الله ويبات حانا أدي إيمان هلا وصباتات الليت مروات الليت المروات كل قبلي وصبات كل قبلي بدح في النبال وحدينا لكن لو كد شعباد ابنا انددو قمكو بسميكي وبسم اللي تقفل سراويت سع وسس قل كلكم أنسكم وتبعتكم ونؤشكم وعبيكم شيكم وقشيكم هلا من قبلي حمدنا كله تتحبكم وقد قدم لي تقيسو درجة وقل بعد حامل لكم من إلا والعلق تتوقعوا إريتريا بإيمانة وبثباتها مبيلو لجنتنا اللي كفل سراويتنا اللوم ولادنا مرة بس طوونا لرؤونا لتنحو وكت وركبنا برنامج واسع ورؤونا بلوها ودرسنا منه بلوها وتفاقعنا منه بيلو لكن لو كت عبادي بنا إن شاء الله زمن سن

سبا صورتنا اللي ثابت باشرو سبا هدف ثابت بيتو الاتكارو سبا عمار والهبات اتيو يويت لحرو لما تقاس القبيل لأرامل الدورو يمن وقدبرق العمار بالقطع لها العفرو قبيلك اللي تقدم شغل تعليم الثارو

0: عيسام وحيسات متقبل التلفزيون اريتريا قازر السلامة نات كبت هدي بنبل اقول يوم لدى لا اخبار لا ساعات لا اقرر اقول لكم سليمان محمد سعد انا كحقول لها جارة متعدي موسيقى تبع بيارو سوق لامبت رئيس سياسة فوركي بزيارة شغل يوم دي بساعات تحقول زهر اسك جمهورية مصر سافر عام الدنيا يتامع الأدوار بدرجة وطن دي بأسمراء تذكرات أتليت ناهوم رمياس عوت ماراثون أسمراء كل ألف أسرة وسوسن دقبات عوتها لبن نيتو اقل يوكرين 7 بليون يورو وسوك سدايت عسكريتكم ودي جيماما يونان نيت سنة كلال فترة وحمس لا توقلت ميزانية تقل دفاعكم افقر التقارير حبرو قبلة كوريا فريات صور قل عبي قرار حلف تفاصيل الأخبار رئيس سياسة فوركي بزيارة شغل يوم 7 جون دي بساعات حق الظهر أسك جمهورية مصر سافرة رئيس سياسة دي بأسك الربع عصر جون لا ودي زيارة مصر رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي دي بعلاقة كل إلى دولة مجال اقتصاد وبعد كامسل هما دي بقضية قرى أفريقيا أمن بحر قياح مقباي مفقار صحيح لا ركز هدق أقل لي دو كامتو أمور حلا وزير كارجية السيد عثمان صالح مثل الرئيس سياسة فوركي سوفور حلا حمس جون الدنيا يتامع الدوار بدرجة وطن دي بأسمراء تذكرت تفاصيل الخبر من سليمان عثمان عبيه تابعو
1: حمس جون الدنيا يتامع الدوار فزاعت مشاركة شباب درسة مشاكل تغيير جو قل التكرع بات بالصغرات بدرجة وطن دي بأسمرة تذكرت دي بسب سلطات حكومة وجبات كم سلوما وكاي المؤسسات منظمة مجلس كران دي بإرتريا وعزومة لقبت ألوم قاشا لحدرو ديبو برنامج وزير أرد ماي ودوار السيد تسفاي قبر السلاسة دي بأسمع كلمات شباب درسة مشاكل تغيير جو اندا فهمو لا وكد وكد سرت لصنحة دوار دي بديرو اقل عقبل اقل شكو ومنفعته اندا فهمو دحن دوار اقل لتأكد مسؤولية اندا رفعو دور مهم اقل لقدمو تلاكام دي بكل الدينا جرى لها لا تغيير جو بسبب متأتاتاي ولاد من آدم دي بالدوار لجرات لبيلة وزير تسفاي اللي قل لتكاير دور كل مجتمع بفنتو هينا الشباب قل توكلت فانام وكيلة مؤسسة عمار منظمة مجلس كران دي بيرتريا ميس نشيدا ستار ونفر مكتب منظمة نبرا وحرس دي بيرتريا السيد سيوم تعامى بجهتهم إرتريا دي بأوراتات شتل حفزة ماي ودوار كم سلومة معيالا أساسو إدارة رزق طبيعة وديل هليت فيرارو فقريت سنة تتركب منه كم سل هليت شرحو دي بلا مناسبة تغيير جو وللأجرية مدرت بدرجة عالم ووطن كم سلومة فقريت فيرارو درسا قل قمال دي بأوراتات حفزة ماي وتربت للبل وراق حفز بسب مقدرة تقدمام دي بلا برنامج عفا فن دي بلتقدم بمناسبة لا أمعل فن قد رسا كالأي الدرجة دي بلا قبل جغرا معلومات عامة لا تعاوتو جوائز تهيبان حمس جون الدنيا يتمع الدوار بأساس قرار نايلة سنة 1907 وكلالة سرقة لاجتماع منظمة أمن منظمة مجلس قران من سنة 1907 وسلس بدرجة الدينة تتذكر ليت
0: وطنية مؤسسة تأمين إريتريا حول اجتماع سب أسهم سرقلت تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعوا
2: ቁጠንያይቲ መእሰሰት ተእሚን ኤርትርያ ዮም 6 ጁን ዕስራዊ ካልኣይ ርቱብ እጅትማዕ ሰብ ኣስሆም ዲብ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ሰርገለት ናይ ደሉመ መቕርሓይ ሽቕለ ሰይድ ጳውሎስ ተኽልኣብ እተስማዕያ ከሊመት እትሰነት 2015 ዲብ ዓድና 143 ሚልዮን ናቕፋ ንልትዋገም ከሳር ለእጅሬት ብቆት ዲብ ተእሚን ለቦም ሰብሕቶትዎ መእሰሳት ከም ጀሬት ሸርሓ ኣሰይድ ጳውሎስ እንዳትላ ቁጠንያይቲ መእሰሰት ተእሚን ኤርትርያ ምንዓም ዝበየ ከደማት ተእሚን 314 ሚልዮን ናቕፋ እተይኩም ወዴት ወናይ ሰዓው ሓተ ሚልዮን ናቕፋ መካስብክም ኣትሰጀለት እንዳሓበራ ሰብ እስሆም 83 ሚልዮን ናቕፋ ክፍለቶም እግልት መቓርሕ እብገበይ ልጅነት ይማም ክም ገባግሉ ኣትኣማራ እምበል እሊ ገብለ ፀንሐት ኣትፋዝዖት ፈህም መሽተማዕና እንተትወቀላ እብሓሽም ለገብእ ተእሚን ሓያት ምን ሰነት ክልልፍዋ 24 እብ 16 ምእታይት ወሱክም ወደ እልሄ ምንዓም እተይ መእሰሰት ምን 10 ዲብ 11 ምእታይት ክም ፀብጣ ሓበራ ምስኡል ልጅነት ሙደራ ኣሰይድ ገብረ ብርሃን ምሕረታ ብብጀህቱ ተእሚን ብቕያስ ለበ ናይ ሓውል ደፍዕየት ናይ መዋጥኒን ወመእሰሳት በረ ምን ቃኑን ለገበት ብቆት ለጀረ ከሳር እንደ ዳሕና ደማነት ባ ክም ልሽዕሮ ለወደ ይመስኩበት እንደ ኣርሃ ንዛም ተጃረት ለለኣታምም ኣከይለሎት ወክስዕት ማል ለለት ሓሶሰ እብ ሰበብ ሞት ረይፍዐት ዓኢላት ዲባ መራዓየት ለተትሓዝዮም እግል ልጅረ ለቐድር ደማር ለለኣነቅ

0: صراحة أكثر حاسد ما بلن صراحة بوز حسب كري اللي عدل نيرة بكا سب سب زعب أري تخبن سيد النيرة قرب ده أنا ها قتمي كم قتمي تقدس أزري كومنت زهبول سعب قتمي جنعة بكا شفنا لين اللي نيرة قلت إفهم نس أنت دالو ها أدمي فلتوني رجل كنت أنا حيدا لين النيرة دالو ها أتمر تكبري كيتما كي كي كي تحاوسك قلب للنيرو كاريه كم سرحي لي سرحي قني سرح اللي خيله شو نجري نيرة نعاء سرح سرح كم زغلار إياه شو بزحك زين راخب نيرنا كي تجاجا شو لهم سرحة تبقي سنا ما كي تجاجا سرحتي أنيرة عباي أرتست قالهم زم شالو عبيلة حدار زفتنت قالهم زت تا تا قد ما تصحفا خلصكم عند حسب كات تصحفا مشالو نعبي زبالة تتحي فيها قلب لنا نيرو كتكون تخلا كم نشتي كوينة تواس أتقن قال إن قبر الله توم سب حدار دو قال أبر أسوز نبارسي بخال قط أنا قند رافي تري كوينة سكسار حاجة ليليو فاتيوا تبو سارحنا بتاع من تبو تقبال نتزر خبت كاب كلن در فيك أساعة هكا
1: انت تسمعك خوان كواب قزا خيري موت حيسكي مدرف حليفكس
0: واتي
2: نستدار
0: حامير استزر بابا بكرا زيارات تحقو سنيرا ابقضا دار فيك سمعوي دار نحسا حجماتي سنمرا ويساك فاني اي فطني همز ندحر ولا متنسي يطفو اقري جي كانشول نها ناي ناي متخاب قلي اب حدا خانشول لو قلن دينا جمزة تيلا ولا بإيريتي بتمت يوما دينا قلب لان حرق ايز بلك ساحة جماعتي دار فخواتي قلب لان بعال ايدان قلت بها للوع كومي لان ينسو عني جدا سايب لان يخصا حاجك سوام عيدا لني قن تقبالنا تخايرو اي اي بيوتي بي كاتاتو لي اي تساب كمزي كاب كلون تايدا سيب لاني كمزي انا من اسين لي ابتزل لخو عدمة تنعي زر ايني زر ايوم زخوني لي حسب عبيتي سوقوت عبيتي نستي قلقن كمزي استن كتبابا عن خلوها كم زخا قبري ميك اب كيت قبري قتلي حمزة دلها قلها من خلو شو قدس بلا انو هاتي كمزي على بلك بزي عبيتي حبلك
1: سبوا كم زبالك نوتي تحبرة تسب كابون لي خاتم سوقوت سرح كابتنا بابرانا كابت بوهلنا كابت كبرتاتنا ايو تدرفتاتنا زوات تقول تقوى وصراحتنا مالتي صريح كانوا اوغ تبوغ لخها كم زغيرو كله زوم عبيت خونا نريوم زرنا لهم مزنات كن درجان غزين يوم جميرو مو ناو ونخبط حكن متبع عن حساب النايز سبنا سلازي بعلال كاين حزوم تعزبتنا قال لك اب درفتات كن يخون تمرص او درفتات حتى درف درفالنا
0: ناي هيلن ملس كدارف ادها ادها فقم قصو قال كسر ما سنويتو ادها نبر لا نبر حجرك توسخ تامر ادها نبر ادها نبر ادها نبر عالم صقما تاخت مرمر ادها نبر بعصم تدم ناديك يعردي برهز دم هنسك يا زودي شمنه بناب مرت عبي تابوت صنعت قلاص تولدي ادها نبر لا نبر تاريخ مملي سوخ مكر ادها نبر
3: انا بكاس ابيلي وتكبل كاتو سلاحلو متيولي دندلا كفيتو سقر واسقر تتبي ودنينا بدحري وزخونا عبيلي رمو أنا إذا لبي هوخ هوخ محاوري نخخ نخخ نخيد نخيد يبلن لو عبت سموها يبلن لو

0: يدعم زيرها يا عين تير خمان نعخي كدليات فلت انديخي انتاي كم زخوين نسخ خيركي كميلي سبك خوين نسخ خيركي كميلي سبك خوين
1: قمقم كوينو معالي مز بحر معلالي تسني فند علينا تساقف كتب بندي اوي وعيل زحد
0: نحن ندو
1: عطاقل زي تقبل
0: نبين ايدي
1: انا تامين خنب عطات من الاسديخة
0: دراري
1: وتمتي ديخابي عطات من الاسديخة
0: كتبغ معردئنا يتبغ كغنجو خلنتن انقو الزورغ مليئن قد خويننا بزختما اذا نفسي تقفيفو خلو سلاما بعم تارو العين خاخم تازفلتا قوري إيلو رخم قرو من لو فرين عخا ميدونات ولا رخب كاباي زبلتا سنخان خسلي اي تقاق بكا كي تقاق باب الجاخا خي تقاق سبن دي خاقن حررا خي تقاق كي تقاق باب الجاخا خي تقاق ودن دي خاقن حررا خي تقاق
2: طبو كساب حجي أبزن زو حدا صريح كنا انزل لخن صراحتكن كان بزح تقبال نت رغيب كنا لخن ولا بمحبرة من رغيب تاتيخون ولا بززر لو تعذب يكن اخون بزح تعذب رغيب كنا لخن قنا ابتولدو زلو صراحة كنسي بزح شمات ريخنا لخن مالتي ازي مستي زلو كبرتات نايتي حربة تساب كمي كتساني اوت تحسبا كبرتات كبلكن كالغس كم تعانتوي زبلناي طباب كاب سابيز واتس كاب حربة تساب خاب طبعاً ملك صريح كخاب نوع وتملسلو لازم نسيو تعذبك عن نسيو خا زعبي كام مالتي وعابي تمو ياخرون رزين حالة في النت زسكمي نزا حالة في النت زي نت خاب سبت وسط أوزر لخن تحصتات نت صراح كن أو هايد كن نزا خلو كله مع ريخن كميك تكلا تعذوا تعبت جخم يالخن
3: أم لحي حق زلنا مجمرة أمين بدي
0: أمين أمين أمين
3: زي عدم لو قال اي جمرتي كنت ادرفسي انا سجينا يجمر يزلو حجي بعبي املخي حق زمو التهز بها كاو حساب دو انا ناشتينا بعلو دا ما عاد ولا اندا قد كتا كم جا قال اندا بلونا ناتو حساب زغو ناسي نسيو خعبينا جي قالو تحلم اللو طبق نجمر كساب زهل ناسي ما را كبزح معك عابنا قرقلو بحجي يصبينا اللو مالتي حجينا اخم بطحو خاء عم بخي حق سنة
0: طيب هلا انا كم نهضا عندي تحاسب قن كم زي نحنا نهم برتأسي كم تيزبل كنا ولا نصغص نحنا سنايت هزبي نتأبر علينا كم ناتو زوات أقت متاتي زلنا فترة زبالة زي ما يكونن كاوز تلا ولا زي ما يزلنا كن ولا نتنصر حسي ناتو يتمنى وابرونا كابتي واتنا استمركو سايقن داقة فيد لنا نحنا ها كن نهم برتأسي تقاقل لها خبلك أسب كاب ندا تقاقل هاسي ودوز رأيك هاسي تقاقل لها كمزقبر سي كم هو خبلنا يتبعنا مناتو ناشتينا جمرتينا كم تن عبيت دارفتي هيلن إلسا هم كوين نعباينا ولا نحنا سي السن بعال سالم حد سالم سابتغا سايا مجمرة ميجر تايو مفراس كميو أب كشنا الناس رح مهارة نسي سالم عدينا جيراتا كم زي تدلي آقل مسبلتا سي ميتس قازا قيلا زي حقزت نس كورونا قلي نيرو نعمت سي قال لي لازم نقرت نس نسع جوالا نسن وعلى نسي لايف تتصوت

0: لحد سالم انس بدعمي اسوة ثاني فئتي بدعمي لايفات او تنهم اخوان ولا مرة تنعبيتكم مس جزيني خوص دلنا كان بع هيلون كنكون كان بع الإلسا خنكونسي مرة بوز احنا قرك نحل فينا جن ولا كال اترفاب تغانا بع السمهار لعلينا زلواسن السنندين لعلي العليني بع الإلسا ولا كم ان هنكونسي ناتهم تسفايد لنا مورالي لنا كنقاقا خلناس تقاقي لهم يبالي لنا مدب بوزح بوزح مدبالنا قلنا مدبنا هم بتح متببع يدلينا مصرف زي كنا مم عاد يدلينا زي أكبر لنا كنا عبي كان بعد هيلين إلسا هنكون
1: طبو عم متأذر لو مدبات كنا كل تيخن انتاي مثل أبينا زيادة أتوكر كن كتصار حات دليا ويبقى أنا بازا حسكنا انتاي لو رح أتبالا عاو بزا حسكنا مدبات كنتاي هلو ديني
0: نابايلك يا أخي وبزح بزح مدبات لان ولا بعمتي كثر كم تخسر حوض انه حك قتلي دليقن ناي البوم مدبات لان عم تحجزني اي صراحه كنا بزح صراحه اللي كان له البوم كتمتقن ولا اي بي خسر رح يحسب يفرق انا البوم كوم مدبات لان تشان اسران شو عتنقن زمان صراحه البوم حزه مت مدبات لان
1: طبعاً.
0: عم لا تحجزني. تزي متى؟ ثلاثة إسران شو وانت تطبيني؟
2: شو
0: تزي كنوع؟ دحرى أسأله. مرة ليه دين؟
1: ما تبرتي.
0: أوه كارك قلت في قلب بالمين. نعم.
2: نهتا لي بس أربعة تندين نهتا. كدم كدم نهتا هاي قبرني. بحلا وقلها سرحي فوتي. عم نتسلر فو مالتي. كم أحدث بلن تلي ألبوم كا؟
0: أي تعرفني؟
2: كم ذا زبالة تاين كنت أشحن إسمان شو عتنا يبلني؟
0: أجوه
2: يستجن سرحنا جد هو هو كابتا بقسنا نجمر اندينا دلنا أجيك تهزب خاء تحقيزنا خم بزحينا
0: تقبلنا تي تقبلنا تزهز بسي كم زي حج تقبلنا زولوش هجيك قيت انها ودق نبركا ايدلن انا بذا نفسي مالتي ولا هنقاق خنا ستيب دا قبركم اورلنا اورب كم تقول سفتو زبلكا بحنسبسي قومي لنا تقتلنا قد نسخن سرحنا تتنا حسب وسخن قورينا مناتو الناس نبيني كسمعوا زيكم كوز دار فوسب كسمع علي كم تقدس السرح كوري تخبني كفوتو خستمارو نزن قاع الى تقيرو خزانا قاع على تدارفي نم حسابنا حبوا إلى تسارحه وكم خون تزبل كوسي أبتك بار قبر اللي تسارح كسارح كله سو عند حد كم زنا حج تقبلنا علني تكتشف إنسان شو عتنسي قدنا تسارحه زمان أنا خم تتابع حومني تسمع حوم لا يدر تاتي كم زحج سمع زلهم قدنا سي كسارح سيد اللي
1: دقة في المتابعة أنا يفلينا أي
0: فلينا صعب عندك سينا
1: بأخنك أسرح أي واحد لنا
0: بك

يتقاس. اب فيليبينس ناب لومي شومونت سنه اب زوج وحليتي بستخسته شعته نتب شومونت ريكتر مقدقات مدري سبع اون واتون كسراتات وريدوم بتي اب دوباو شنخت هاجر زقات ام تفطراوي حدغا زاغيت 27 كم زموتو زحبرو صبصبات 10 تات دايم طفي سلازلو قصر موتات كزايد كم زخل عميتوم بزيكازي بتي حدغا سونامي كيس عب تسقيو كم زلم لعلي كل تميتي كم زوصلن اب تحت ارض بحا فشا من برع بيت دما بفلاي كبيد عنوت كم زوردن سمز فيليبينس حبيرم دحير استخسته دحره من قطقاطات ناتيك سراتات كم زعبيو سمز سرحت مدحان هيوت نايت هاجر غليصم سرحت مدحان هيوت كحيل زعززه بريزيدنت فيليبينس فريدينو ماركوس توسخ من قطقاطه كصعب كم زخل بمئمات ناي متنقاطا ملختي ام حلالي فلوم فيليبينس حادقاتات من قطقاط بدرن اساتو غمران ببزحي ابزخستلو جيوغرافاوي كبابي كمتركبي تقاس ودب افريتن لاخت النداري مالت اوبيكن روسيا اتركبن مشارختنن وسخ فريات كجبرا اب اسم معبتحن اتن هاجرات اتمالي شو عت سنه اب زكايدو نا مانزار كب كابز متصورحي حمله علتاوي 188 شح برميل وسخ كم از جبرا فليتن تسقمتي اب زوا ماكلاي مبرا تفطيرو بزلو وتادراون تاون كوناتات تخصيت زلو حصرت نداري نمقلال مخون تغليصم ابالات اوبيكن روسيا اتركبن مشارختنن عداغاتاتن مرغغا بوانو وسخ فريات كجبرا صنيحنين كيدان سمين اتلانتيك نيتو نيوكرين 7 بليون يورو توسخي وتادرو دغف كغبر كم زخل اميتو مرحتي ابالات نيتو ابز مصور حي حمله اب تركي اب زكايدو عمتاو وعلى اب تغدي اب سممعك بصحو تسبي تكبر يخون بر اتي وطن بخلن ابال هاجرات تقبلنت كركب زلو تخلو تحت مخانيوم حالو غنات تاسوم بركه الزبلة ابالات نايت كيدان نيوكرين زغبر دغف لعل عقمن ان خونه كم از مصب محبر كقاومو مصنحن صبصبات يردو نيتو كاب كل تشان عسران كل تن دحر زعبي كفالون يا امريكا زخونه لعل 150 بليون دولار زغمت وتدرو دغف ناب يوكرين كم از لاخي غلط غريخ اب 2025 كام ناي كالوت هاجرات اوروبا زل على باجت مكل خال كم سلعت صبصبات حبيرم ات هاجرنا تصلات زغلغل 27 بليون دولار وصاي كم زغبرت از دما 300 تاويت ناي جاملاو توتا مخانو تم صبصبات بتوسخ يردم ازي غزي في غنزب اكل نايتي وتادراو عامي هاجرو كساب 2030 نابزل على درجهون من معبال تتحيز زلو مدم مخانيو قدما مينستر غريخ كيراكوسا ميتوسوتكس غلص زعبيك فالت باجيت ميسايلات صره ميسايلات سامارينات نفرتيكيناتن كالوت توكوستن معداق زعلم مخانو تحبيرو غريخ اف 35 زعينتن 20 نفرتيكينات امريكان مشمات تسمامي عكم زلاس فلاتيوم اب اهجر اوروبا تخصيتو بزلو صتتاوي زي مرغغا ابال هاجرات وتادرا عامن اب مدنفع تصميدن مهلاوني تقاس نموتات ازينم پرزیدنت سیمین کوریا کیم جونگ اون مفر اطوار هاگورو ابز مت حموشت عمتات بلعلی کل تعسفی کعبی عزیزم پرزیدنت کیم جونگ اون بشدش سنه اب تکالات مفر اطوار هاگورو ابز کاید عدت بفلای معبال پالستیکن کروزن میسایلات کم نمبال سرح مخانو ردیو گون گونی مفرای میسایلات نیکلاس او اطوار زواد دلن سامارینات نم معبال یسرح کم زلون پرزیدنت کیم جونگ اون افلیتو እቲ ወታደራዊ መደባት አብ መውሓስ ልዕላውነት ሰሜን ኮርያ አገዳሲ ምዃኑ ድማ ሃነፂሩ ቅልውላው ሓፍሲ ደሴት ኮርያ እናኸረረ ይመፅእ ከም ዘሎ እትገልፅ ሰሜን ኮርያ ተጻብኦታት ንምምካት ወታደራዊ ዓማ ብዓይነትን መጠንን ከተዕብዮ ምዃና ክትሕብር ጸኒሓላ

السادة والسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا، نقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة المستهل بأهم العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يصل إلى جمهورية مصر العربية. عدالة إريتريا هومر مياس يفوز بماراثون أثمرة 2026. تدريب للشباب في مديرية بريخ. الصين تصعد قرب تايوان بعد تحرك ياباني فلبيني. تحذير أمريكي جديد لأوروبا في ذكرى إنزال النورماندي. أوبيك بلاس تعتزم زيادة جديدة في إنتاج النفط. إلى التفاصيل. وصل فخامة الرئيس إسياس أفورقي مساء أمس الأحد مطار القاهرة الدولي في زيارة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية. وخلال زيارته لمصر سيجري فخامة الرئيس إسياس أفورقي محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين حول تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية والتعاون، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما ستتناول اللقاءات بتعمق الوضع في السودان وتأثيراته على المنطقة والتطورات في الصومال والتوترات والتحديات التي خلقتها الأزمة القائمة في منطقة الشرق الأوسط. ويرافق الرئيس إسياس أفورقي في الزيارة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. اختتمت فعاليات النسخة السابعة من ماراثون أسمرة 2026 بفوز العدان هوم أرمياس من نادي إقليم القاش بركة بالمركز الأول. وشهد ماراثون أسمرة 2026 الذي تضمن سباقات الماراثون للرجال ونصف الماراثون للسيدات وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى سباق جري مشترك للجمهور، مشاركة رياضيين من كينيا وجنوب السودان وأوغندا، وتوج نهوم رمياس الفائز بماراثون أثمرة في نسختيه لعام 2023 و 2025 بالمركز الأول بزمن قدره ساعتين و 16 دقيقة و 22 ثانية. واحتل العدال الأولمبي عقبي كبرون من نادي الإقليم الأوسط المركز الثاني، بينما احتل العداء الأولمبي عقباي تسقاي من نادي دندن بوزارة الدفاع المركز الثالث في ماراثون أثمرة الدولي 2026 الذي نظمه

الاتحاد العام لألعاب القوى، وتحصل أصحاب المراكز الثلاثة على ما مجموعه 12,000 دولار موزعة حسب مراكزهم. وفي سباق نصف الماراثون للسيدات، احتلت العدالة الأولمبية نازريت ولدو من نادي غليم القاش برك المركز الأول، والعدالة الأولمبية دولجي تصفو

سايلو بيتروس ساميل من فئة إصابات العمود الفقري، وفي فئة إصابات الأطراف احتل الرياضيون البارا أولمبيون تسبا هيود تخله وإبراهيم محمد ودرار عقبة مريم المراكز الثلاثة الأولى، وحصلوا على مبلغ إجمالي قدره 13,000 نخفة. وفي الختام تم تقديم جوائز وشهادات تقديرية للذين ساهموا في إنجاح ماراثون أسمرة. تلقى 295 شابا من مديرية بريخ في الإقليم الأوسط دورة تأهيلية مهنية من 3 إلى 6 أشهر في الأدب وإخراج الأفلام والإسعافات الأولية. ودعا مدير مديرية بريخ السيد تسفوف السهتين في مراسم التخرج في 6 يونيو، دعا الشباب إلى تطوير المعرفة المكتسبة بالعمل التطبيقي، مرشدا بالاتحاد الوطني للشباب والطلبة لتنظيم الدورة التدريبية. من جانبه أكد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلي على الدور الكبير للشباب المؤهل في بناء الوطن. أقيم عرض أزياء وقناء جماعي بتنظيم من مفوضية الثقافة والرياضة يومي 5 و6 يونيو في أسمرة. وفي حديثه خلال عرض القناء الجماعي الذي حضره مفوضية الثقافة والرياضة السفير زمد تخليف 5 يونيو بقاعة سينما أسمرة، قال ممثل قسم الثقافة والرياضة بالإقليم الأوسط السيد ملس نجوسي أن المؤدين في العروض التي صاحبتها فنيات الأوبرا كانوا طلابا شبابا من المدارس المتوسطة والثانوية. وتضم فرقة الغناء التي قدمت العرض وتأسست عام 2018 تحت مظلة جمعية الموسيقيين الإريتريين حوالي 50 طالبا من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية. وفي الوقت ذاته أقيم بقاعة فندق أمباسيرا عرض أزياء يعكس تنوعنا والجمال الكامن فيه من 6 يونيو، وضم مصممين وعارضات أزياء تتراوح أعمارهم بين 11 و25 عاما. بجانبه بعد أن أشار إلى أن ثقافتنا هي أصل هويتنا، قال رئيس الجمعية الوطنية للمصممين والعارضين في إريتريا السيد أبراهام سلطان أن الجمعية تقدم مثل هذه العروض للمرة 11. سادة وسيداتي الأفاصل، أما ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أطلقت الصين عملية بحرية وصفتها بأنها خاصة لإنفاذ القانون في المياه الواقعة شرقي تايوان، في خطوة جاءت عقب إعلان اليابان والفلبين بدء محادثات رسمية لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. وكانت اليابان والفلبين أعلنتا الشهر الماضي عزمهما بدء مفاوضات رسمية لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجوف القاري بين البلدين، ما أثار اعتراضا حادا من الصين التي اعتبرت المحادثات غير قانونية مؤكدة أحقيتها الحصرية بالمياه المحازية لتايوان. وفي رد مباشر على التحرك الصيني، أعلن خفر السواحل التايواني إرسال سفن إلى المنطقة للرد بالشكل المناسب على العملية الصينية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي. هاجم وزير الحرب الأمريكي بيت هيكثيث أوروبا بسبب ما وصفه بأنه قزو قادم من البحر في انتقادات لسياسات الهجرة في القارة خلال مراسم إحياء ذكرى إنزال الحلفاء في نورماندي شمالي فرنسا في الحرب العالمية الثانية. وتعكس تصريحاته انتقادات دابة إدارة الرئيس دونالد ترامب على توجيهها لأوروبا، معتبرة أن القارة تعاني ضعفا في الدفاعات وعجزا عن التعامل مع ملف الهجرة وتعقيداته البيروقراطية ورقابة على أصوات أقصى اليمين والتيارات القومية لمنعها من الوصول إلى السلطة. اتفق عدد من أعضاء تكتل أوبيك بلاس الرئيسيين على زيادة رمزية جديدة ومحدودة في حصصهم لإنتاج النفط لشهر يوليو، رغم أن توقف الصادرات من منطقة الخليج يمنع معظمهم من تنفيذ هذه الزيادة فعليا. وأفادت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو أن 7 دول تتصدرها السعودية وروسيا ستقوم برفع حصة إنتاجها الجماعي بمقدار 188,000 برميل يوميا الشهر المقبل،
مواصلة بذلك عملية

على الورق فقط لإعادة بدء الإنتاج الذي تم تعليقه قبل عدة سنوات وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. ومع إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير بسبب حرب إيران وإجبار الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط على خفض إنتاجها، يبقى قرار أوبيك بلاس في الوقت الراهن ذا طابع نظري وغير عملي. سادة وسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. فخامة الرئيس سياس أفورقي يصل إلى جمهورية مصر العربية. أداء الليتفي هومر مياس يفوز بماراثون أسمرة 2026. تدريب للشباب بمديرية بريخ. الصين تصعد غرب تايوان بعد تحرك ياباني فلبيني. تحذير أمريكي جديد لأوروبا في ذكرى إنزال النورماندي. أوبيك بلس تتجه لزيادة جديدة في إنتاج النفط. حتى جديد اللقاء، دمتم في أمان الله وحفظه.

0: اوكسجين انفجن دخل هدف دخل هدف يوت من عندي دخل هدف هرب هرب خدوا دخل هدف قالوا دايما كده تعزف فن
1: بوزي يا دكتور من كنت عطو بوزي ترى زي كنا اسكت فيه ازي وصل اللو كبر 4 5 كسب 4 كنت عندي غير سنتيغراد مسبتها اي ورد نعطي مسلني هكا فتح بزي هنيرو ولا حليفو زي اللي تقول على خدمتك واويات ملك نقني قوي
2: ببورت انزف بحد سنحو هند بس بالزنب المجدي صدقوا نفس زهر حلو انا يا زموت مسنايرو ترى لا يمكن يشيت مفصلاته ابا دكتور كالي
0: قس قس حكي من تاي بحريات كله بعد ما يركون حجيت ان استعذبكم من الكتاب حاجه ما حدث لكم هنا هم سالينا سالنا انت سمرت بوك ايكون انجن ريبورت تقوم نقول لكم كم حكاي متن رغ هدي يقولوا
1: هلا يا دكتور ابرو سيو زي قارط وطات الله كما تصنا خلو سريو باسي قطي وطات بس مي سيمتينا كم نقول بولد ما وطات ايقارط كم ما يبون بايزو حزنوا
2: شلتي ايقواتاتاري زول سغا حجي شيندر زاديت زاكيت كنت منتاي فساسي اتكيلو
3: زغرني
2: دي هايدريت كونو اكارات كله صوتفي ازناش تصقمكو اقدم ابي لهم جمورو بانفر تقمن بارون توم بمصو غايس نجيرو نه فوق راي وازا عرب سيتي سيتي
1: تال دكتور نحنا كوا كل يرا هيكون ارتيرنا نيا شتا كن انت هم ازي بنشان تزي ناي بوزح عينت حمامات ملكتها زت حواوسي من البات حدش حمام زعته في كونيتر
0: بلهم زي عندهم كاينو كنت في ربارات نمر مرا كبر ساده مسد سفك قد شي مسد نكالات هرب في وقت من دحن نكالات نكالات هوب هوب نكالات نوتوب ناي لا تكن سنك البرد اسم غادي نقول اليوم كنت فوتي في مرات بلغو كتف ها نرس كما مستفاز ابوك بكتال كبليكي
1: قرب حج حايش دكتور كناتاتو لحان دا خونا زخا يزلو از مسد ستيل متنفاسو كنتو خمن قطفون يزلو قلنا متنفاس حجز مدهانيت هو بولو خو بزح زستكف يا بنا
2: دكتور دكتور قمصوتات كابيتم كابكركل كابشي توسينا نيا باتوري نيا مالنا حمامو خمت الامور هواسيان زسعبو حمامات وينو قطيف وزيت مرمرا ما تصدق حمامو قلنا وراي مسلن لنا يزي
1: حاجش توري او دوخينو امر مرا قرب كيزي خوسد خيب مغنياتو نحاجش توري عب انترناشنال ميديكال نتورك نزاي تنصرو حمامات اتي خا خطر راغد استخدم
0: بلدان حجون كم زين نعرفو اينو متنتات هو سات ناي بيشنت مبرابري نعانا نحكاي متنتات منقعي ها تيجي مزيكا

0: كم تدعي حبكمنا انترنت برجيرنا فتيشنا بي ار بي واي سبال حدش فيروسنا بعلمنا ما قالوا الرقاقسنا لنا هو كابي وبقولو كن كان يتفطم زلو
1: هو بتز بخلنا يا حبريطه مسرت اذا فيروس بدا ما بيلون حنقول يزتك بس الفيروس يتطق عدما اما جمريا زعقنا نبلع شوهات ابسحونا بلعنا بس خدوا له جزيها بانت اروس ومنو تلعب
2: وا ابسحونا بلع اسكع برضايزي
0: ما حقيزوا ملعاه مادو
1: سعقنا ايزي فيروس ابزل على درجة مسبتها لعو الرس نفت نوتنا يا امورو شنك ادرنا عدنا خطينو نمشو ويك هالفتان هتفتفق عمليو
2: ها
1: امو داتها نموت بتحفظ
2: اوه حوي اما يسرريني مالديو اوه يهمق سمع اوه يرنوز علميو اوه يهمق عدل واي حوي
0: حوي حوي حوي حوي حوي حوي حوي حوي
3: سوري
0: هجون كابر دكتور اكبر
3: سوري

0: مقالو نبعدو زي عبي تسفاي انتاي بقى
1: هو بجو حد يمزي إزاه تفتفزلو
0: انتاي
1: بسك حان صاب حان صاب شرحنا بسك با با با با با لا بني إزاه تفتفزلو دكتور
2: باري
3: ماري كمزي نرسنا خلصو تنعي إذا فيروس بدي ما بيرو نعنقول كمزي تكي بزغن نعنقول لا تكيش مستم مستناي سنا أمرا حاكمو خطر أخونا تقولو ماري سي اتناتو حبريتان كنكنن معنا انبدا حقازي
4: سيندو للابو أنا انت تزويعي زبزب النابن الدغل كي تنحد دبخ كتب التفقدة
3: زبنا زي
4: ما عبدالقوزي للحلول لا
3: بو ساعة الدولة لا ساعة متانا معنا غاب هو ساعة بشنت ما برابري معك هاي من نغاب عين ها دجي ديكا

0: دكتور عدل قيرنا تا كم مخرج أمريكي سايكاتري مديرنا
1: بو
2: بمسرت عويت بيتي بزعبا زبيشن تزفر تاريخ كنا قرن ما بره خرب المتين له
1: كبرتها بلنا زخبرك دكتور أبزق أوتي نايموتن هيوتن ساعت كالتيس كن تقدس كن كدمت بمخالقي أقدم لنا مسجد
2: يغني لي
1: نتبنا حبر يتاون دقيمنا نمسجد
0: نحبر مسجاناي
1: أول
2: دقيمة أنا ون يغني لي
1: زخبرك دكتور بزعبا زبيشن تزلكي أفلطو كينك أخي كيوسكي كتقلتنا نسبي تمن دايسي حمامو حوس وس وس وس دبل الناس لا تقنعي
2: بزعبا زغوط صوعو كماين العلب فوت أزخ السب أبزع علب كل يكلني
1: بو
2: مقربو تفنو كما يجيرو كفلتو أي كلني
1: واع
2: واع ننويح عوان زلت خاتاتنكو ناتي تمالا ناس حمو يديرو سنا أمره وفنا تطخ حلق لخ لخ لخ زبلي
3: حنسب حنسب حنسب دكتور حجون يا تطفي زلك تعلمني
2: أي تقرمو أنت مستير أنا زي نبركم
1: شبو
2: هشان تي سنا أمره وتقدمو كم نس النتي زي جنبك بوزح بها قلي زخم زعبي إن نادا قاعد ما ينقل من نيري
1: واي كن زهات تفضل يقرم
2: نسو زبل كاي يخون الكاي زبل تقنع امنت حزينه نتن احنا نايسنا امرك الىتات بوزيتيف انرجي نقلو نسو مسكال كالا على اساسي زي كونه ترغم يزغوا
1: وا انداي ديو بلاتو
2: برغت اتلكعن مفلات بوزح صعيره كرغاغ صغناي كالكون دحينا خمس تردا حوغن امنتو جنزمن حبتن
4: ترى انت من بيتي ثم تصبغ هل من دي تهون كنت صلاه
2: كم كني لا نايسنا امر حكيم مثل كم ز عينك حروف امر زلو وسب ما انت جنزب كبل عزي اتو حدا خاطو زغنت المتن جبناتن كفصم خالي
0: انا غري من زلو قد اذا بوتا هوسبيتالي ولا تاريخ يوتنا يقول كسبات تنزلنا علي انتايو
1: بيتي وخلا يكون ناركو وخلا يكون
2: ناركو وي
1: مهمم حلوف تاريخ وخي فردكا وي اقاماتو غي ترداكا كتفوسو ايكا قدامي تعلاما اقاماتو مفلات راي قتلي كبرت السايكات
2: بس انات كم زعبي الناس كحكحة يعني لنن يبحي نسو زحادة دولوسنا امرا وسمبرات هبطانا يمخانه بالتعبة هذا الحديو
3: قادمي وما زبعي لستابزو الطعلا نويحي قيرو مالاتي يخو
4: إذا سنعز اللو هسبيتاتكم قد تسبيتنا وزعي انت هاي وزعي قمي تكاكم نزيحة لولو من مربار انت هاي وزعي كحوزي تسعرو
2: حادة حادة قيزي إذا سنع امرا وتقامات اخرية وخلوه ندون كوخيته يزخ اخرني
1: حاوطة دون كوخيته انت هاي بعلا بيكي
2: دوغو خيتي
1: هو
2: اسبانيا ودراسي ابز سيرفانتس فطرو لب ولد جت ابهري لا حربين النت تاريخ زنقر بوزو زانتاتات بمنبب امر وز صحته بدهم سات لايك زومبو بوز نبره تاريخات زانتاتات تدرخو كونات ابزي بلو فتقم سلاما وزغن اول حربين النت كفتم زنقل ام هل بوز رايو عزي مسح فانتازيا وقعت لك يا دما افقد برخاتك نلوي كولالي بالما
0: وانت كوللو
2: اما ودات اخر حلم تبرابير نكون نتي من لس
4: اما سون انا تعنس كم لس خيلي حكاي
2: انا بزعبا نبت عندو مملاس زي مملاس اي كون كنت زارب زلو
4: انت ايدا
2: انت زريو زلو ملكتات وي زريو زنبر ملكتات كمي مخانيه نظام كبرات حكايم بتمثال ما يدوم فوق تخرج دوم قتيله
1: بو بو دكتور قتلي تبانا
2: حتسا نهو واخا خيدنا الى اللقب لاني انا حين خالو معلتي ساتلايت تكنولوجيا اتني علو عبد القرب اخو كون شوف كتريني خبتني
4: دي حبيتكم ودي بتساعدوا خويا
1: حنسا حنسا حنسا هو دوا حنسا
2: كم الكسندر عبي برتع سراوي ዘለዎ ሓያል ናይ ምዃን እዩ ባሃገይ ዝብለኒ እዋን እውን ኣሎ። ነዞም ኩሎም ደበናታት ኣኪበ ናብ ማይ ብምቕያር ንዓለም ክዕለቕንቃ
1: ይኸብፀሎት
2: ጥራይ ነዳድን ናቹራል ጋዝን ከፈልፍል ኽእል ኢኻ
0: ደብደጥሒትሓቀይፈቐጥና
2: እንት ዝገርበኩም ኣነ ከምቲ ኢላ ሳይኪያትሪስት መጠነ ህሙም ናይ ኣእምሮ ምዃኑ ዝፈልጦ እምበር ኣብ ደገ ዝበዝሑ ጥዑይ ሰብ እዩ ዝመስሎም።
1: እዚኦም ልክዕ ከምዝናቱ ባህር ዘለዎም ክኽንሎ
2: ኣብ መድረኽ ወፂኡ ከይሓፈረ ከምዚ ዓይነት ነገራት ናይ ኣእምሮ ሕማም ክዛረብ ከሎ ዘጣቕዕሉ ሰባት ውን ርኢ ኣለኹ።
1: እዋ ንሕውስ የጣቕዕሉ
2: ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ኣእምሮ ሕማም ንኽትፈልጦ ኣዝዩ ስለ ዘሰክር ወይ ስለ ዘሸግር ንብዙሓት ሰባት የጋነግር እዩ። ስምዒት ክንስኺ ጠየና ኣለክ ድዩ ሙሉእ ነዚ ሕሙም ከተካፍዕ ድኽመትኽ ዋላ ሞያዊ ምኽርኺ ክትብና እንታይ ክደ ድኽመት
1: ኖ ዝኸበርክም ሜና ሓቃላ ሳይካትሪስ ሓደ ሓደ ግዜ ሰብ ኣእምሮ ዝሒቱ ከሎ ጥዑ ዘሎ ክመስለና ኽእል እዚ ብቐሊል ዘይፍለጥ ፅላለ ዝኸበርክን ምሄና ንዓድ ክትፈልጦ ዘለክን ፅሉል ማለት ጨርቁ ንደርበ ጥራይ ዝማኑ ዝኸደ ማለት
4: ኣይኮነ ያክም ኣይበዛህ ዶ እንታይ እዩ ሕሙም ኣቐሚጥካ ውርደትን ዘለፋልሲ እንታይ ምሶ
2: ኣነ ሕሉፍ ጥዕናዊ ታሪኽ እየ ዝነግር ዘለኹ ከከፋ ኣይኮንኩን ብዛዕባ ኣካላዊ ሕክምና ዝፈልጦ የብለየ ፀገማቱ ክሕብር ግን ግዴት ኣለኒ ከም ዝመስለኒ ኩላትና ነዚ ፔሽንት ምድሓን እንድ ኣይኮነ እንድ
1: ርግፅ ልዕሊ ትፅቢትና ዝኾነ ብሩም ሓበሬታ ትናለ ቀትል ዶክተር
2: ብወገነ ይወዲ ኣለኹ ምኽሪ ካባይ ንምርካብ ስለት ዝገበርኩም ዕድመ የመስግን
1: የቐኒልና ክብል ሳይካትሪስፈዚዝና ድሓቀይ ንፈዝ ኣለና
4: ፈዚዝና
1: ዝባ ንመስል ህዋሳት ፔሽንቲ መፈራበሪ ንዓና ንዓካይ መነቓቕዒ ንሳይካትሪስ መፋናዊ ልጀ ሙዚቃ
0: ዝደን ዘተእምሮ ሙዚቃ ዘይኮነ ቡን እዩ ዘድልዮ ቡንቡንቡን
1: ቡን ቡን ዝኸልል ቡን ርኸቡ ኣይትሰኣኑ ክሳዕ ቡን ብመፀና ግን ሙዚቃ

0: خطف جميلو له
1: دكتور خلت منه رأيه لا يقبل
2: دكتور دكتور خبت الورفنا مسارات زي بيش هتنا كلنا عجيز وصدوم زمرا من هاني تات أبدومو أسر تنقي منه بايراتا كامي كازا أركي فور تبالو نيزمنا أزيوم عبرات من هاني يتكام نيريو
3: زيت تقصد الله من هاني أي كونان نوه تكاملو سموم سمعيه بك بأخذ إذنه
0: تبالهم دكتور بيش هنتنا زيت تقاملو بمد هاني تات أزيوم زمنا وخينو ران ميديسين تبالهم تتوملو زمنا تتكنولوجيا
2: كبر كبر كبر كبر كبر أزيو كبر
0: بدأ ما بيلو معنا تون كالوتن نازورة نتهواسيان زهد نتهواسيان زهد نزكات شكرات كات زعلي
3: أما كمن نحن الناس لم تايك حولي كان
0: ندعي
3: أما هجي خوض بلت ويك عود حين مدهانيت كتيرا لنا ربك مالنا مالتي عبايك أركبين مو
1: انسى نحتي انا احويلنا درايبر بزعبا وزائتات مجزئ مدهانيت بعلنا لنا يدعيناكو مخان نسخاتكو دهريت ترفكم كابزي تكنولوجيكم دهريت دهريت دهريت نت فارماسيسكم اللي حدتوه نسو انت عينت مدهانيت تتكب ويكا اخر ليخم زخل كحبركم زخل مثلن يا
4: وقلنا انت زخامر مدهانيت كانت سخونة خورنانا عالم تليلنا حجي نحجي خم نبصلو عيد الطراطة تراي نسخم جدا كنتن كحول
3: أذكوا تدع عليه تروامو
4: سنام راوي النوزيف أتا دكتور سنبرك دكتور بيخا أنت يا خا كنتل كنتل كنتل
3: أيقونا مزعول قط البوق ترى لنا أنا غم عن توماتي لنا البوق ترى لنا أول البوق ده واحد لنا نعم مرسي
2: هو ثاني

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، في حلقة مشتركة بين برنامج هرمت وبرنامج دارة غانا وبرنامج ألو دبي وبرنامج غنائي خاص بمناسبة عيد الاستغلال. أحب أهاني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي، وأقول لهم كل سنة وأنتم بألف خير. طبعا السنة دي قاعد نحتفل السنة 35 لعيد الاستغلال تحت شعار صمودنا ضماننا، وعندنا أغاني جميلة جدا دلوقتي من الأغاني السبعينات والثمانينات. جيناكم في أغاني 91 سنة 1991 بولونيا، أغاني جميلة جدا حتسمعوها معانا. كما أقولوا طابع على أسمانكم مناسبة عيد حرية 35 سنة عيد حريتنا لكفناتا برنامجات أسكم تلنقدم لنا يومنا يو التلالا يقلق بقتو كلكم متقبلتنا كف أسمانكم أزيمة لدفنا تحليتو دوليام هلينا لقلو قدمنا تحل فبرنامجاتنا رأينا من قبل قدم حريات لعلى حليت تنقدم لتنا احنا أزيهي قيب حريات ألف سعمة ساعة وحتى عندما تأنا وهلتو دي بلونيا لتحل حليت أقلو قلنا قدمتو نا إلا سنة إلا سقراتنا سباتنا دمانتنا حنتي لتبل سقرات 35 سنة عيد حريتنا نعيد لنا يوم برنامج استبدل لنا متابعة بكيتة تقول كلنا دي من التمني برنامجاتنا قلت تابعوا سعيتنا عبايتها
1: أنا حجون كابتي هاجراوي درتاتنا عب زحل فأوانات كم كتكاتات الوزق أنكم عب ميداز فريو تحستات مودما بزيتا فلاليو كأنقاتات كان أربع لكم كنينا كاب لوموان نتينا ميدا سرحات عب منغو منغو داتنا عب أوان نات النت مالت كاب تيس عن حدن أتحيزوز تدرف درتات بمن إسيات كبومون ب ተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን ዝተሰርሐ ደርፍታት ኢና ቀሪብና ዘለና እሞ ከም መክፈቲ ንሎሚ ነዛ ቅፂላ
0: እተቐርበትማርሓባ መፅኽኒ 91 ወላ እንታይ ደርፊ ቀሪብ ክለኺ
2: ኣነ ኮ ከም ሓሲብዮ ዘለኹ ከምኡውን ከም ዝተዘራረብናሉ ኣብ 91 ዝነበረት ከምቲ ክትደ ፀናሕኩ ናይ ፍፁም ዮሃንስ ደርፊ ኣብ ክንዲ ምቕራብ ናይ ወዲ ዛገር ተቐረብና ከመይ ትመስለከን? ምክንያቱ
0: ረኺባ ዓባይ ኣስመራ ወላ ኣያን
2: ፍረ ፃዕርኸ እዩ ህዝበይ። ምክንያቱ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ብዙሕ ነገር ንምምፃእ ናፅነት ዝሓለፈ መስገደል ኣዝዩ ብርከት ዝበለ ብዙሕ ነገር ንጥፈት ስለ ዝነበረ እዚ ናይ ሎሚ እነስተማቕሮ ዘለና ኣብ ሕጂ ኮይና ድማ ፍረ ፃዕሪ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ኣብ በረኻን ዝነበረ ስለ ዝኾነ ፍረ ፃዕሪ ካ እዩ ህዝበይ ንናፅነት እትብል ደርፊ ብኣክንጅምር ደስ ንበለኒ።

0: كم مقلو تابعكم برنامجنا زيت الأستف دافرة عريخاي هزبي لا تبل أولية حلاية عبي فنان ملقيتا بين وزاقر باتو نايوم برنامجنا لكستنا هو كم مقلن بهي ديب 91 أو ديب ساعة واحد تلت حالة حاليتو أقلو قلنا قدم أقلكم التاح الفاوكاد قدم حريات لعالة حالية انتابعت أنا حنا زي ما بدقما مثلنا قلتها لسقيتنا عبايتو برنامجنا التلالة لا
1: ኣብ ዝዋን እዚ ክብራት ተኸታተልትና ኣብ 91 እንተደ ተመሊስና ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ናፅነት ኮይኑ ምስ በሎ ነናቱ ጠብላሕታ ሓጎስ ከም ዝነበሮ ርድዩ ኣብ ጎደና ሓርነት ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘለዎ በብሸነኹ ኮይኑ ንሓጎስ ፈንጤ እዚኡ ነታ ዝፅበያ ዝነበረ ንክትመፅእ ብዙሕ ተዘክሮታት ብዙሕ ዝሓለፎ ነገራት እንዳዘከረ ዝፅበያ ዝነበረት ናፅነት መፅያ ነቲ ናይ ሓጎስ እዋን ዝደርፈ ድምፃዊና ብኢና ጀሚርና ናይ ሎሚ ካብዚ ብመቕፃል ዘለዋና ደርፊ እውን ናብ ክልተ ገዳይም ድምፃውያን ሃገርና ዛህራ ዓሊ ምስ ፋጥማ ዑስማን ብምዃን
0: ዝደርፋ ኣስማዕና ማራ
1: ኣስማዕና ማራ

0: أعزائي المشاهدين، طبعا احنا متواصلين معاكم مع الأسابيع الفاتت مع برنامجنا الغنائي الخاص بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. زي ما قالوا زميلاتي فاطمة وماجدة، عندنا أغاني حق بولونيا 1991، أغاني جميلة جدا. دلوقتي حتكون عندنا برضو أغنية للفنان الكبير فنان في السهاي دبساي، وحتكون برضو معها أغنية تانية الفنان حيل أب برا خطاب سلالي
1: ع كبرات تخطاتلتي كم تكتب لو زنحت سعد عب تيس عن حدن بولينيا زي تدرف درفتات عب توانتي عديتاتنا يحواتنا عب بولينيا تدارينا وتدرفتات تدرف تي بدم صحفاش سمعوا زنبرو درفتات أمو دما بتم دم صاوين بتم تقادلتي عب بولينيا خوين بغط استخم حلال فلهم كل زنبرا حاقوس مجم كلنا بدرف زين وعزو بينا تقول نبرا سبون زيادة يزو استمغرو تي زنبرا نينات انت وانسي كمي جيرو خمزة استمغرو سي ولا حاقوس ون مقلات كساب زعبي يونيرو كسبتهم على ليت مدبون بعلى ود فرادين تنا ذكرنا يوم بس يزبلوز نورو قالات ناتنت كندي نجر حليف وخمس متس كجلس كل بس أنا عبد نيبولين يدرفتات كذكر كله خويد ما نروح عزب كله خازي ودستا زسمعني أنا بوجني تزبير تراونكم وهاي ودسمعك إذا نحج مرتنا ينزل لنا درفتات وانا أبتني حقوس وانا ببولين يازي تدرفين كنتي كتب لي زيز أنا حكي ناي حيلة برغطة أب سلالعة كمون ناي
0: سهاي
1: دبساي قنقة تقرز تدرفت ياك تكون لا بانك نسكرينا مثلا نفاتو
2: أزي ما كان مقل البلاد لا تنحي سعاد وما تكل حلاية تنقل نقدم لو ليت حلاية عبي فنان في سهاي دبساي واتكرن شليل لا تبل حلاية قلت باتو قلان تتنيت ما حلاية تقرينيها تعمى حلاية عب فنانة حيلة أبر خط أب سلالي عقلنا رأيين تقلنا ندر إينا بدك ما قلنا قبلتو أسنعي دي بقلق قالت مناسبة تبتحينا

عدد لا إله إلا اليد وقد لا إله إلا الله اليد. عدد لي طبعا أول بداية ديب قدام مثل جموع يالا مثلا ديب زي قنبار أنا 87 متوقع 87 متين دي هلينا ديبو فنانين تنا هنا وحاليات ديبو اللي تهلي على وهدات هوت قدامته يمكن تقرينيا تقري ساهو بلين اللي تاتا على ايوه قدمنا شوية كناما وانتن هنا حكوهو زينة كمسل اللي زينة على ديب زينة حاليات والدبسين الله يرحمه والدبسين والداتا دفاروستا هتو اللي اندل هلي تنهينا

لا إله إلا أنا 88 جيب اللي ناي نادو هتو أبد حرارة هكوه نبت تحريرنا أبد ديبو أفجر كوه ديبو أفجر كوه وأشك يوم قدام لفتوه هتوت الهجوم الهجوم اللي بل اللي تحلى على الهلا اللي هليات اللي كل من هريات لحليناه نفر يعني يمكن جاور له بل هلا هلا اجينا اللي نديكو

يوم هدوم أب. هنقول لنا حساب للهلاط مدير هنا هلالنا الهدوم ذي تهلي لسما لو هلا هلام لطلاي مثلنا لتبأس لهلا لمورو عند سابا جيسنا دور هتي اكو حريات ملا اللي هلايك هدوم لبول يتهلي يوم لجماعت نو تنبا ونغنا عند سبابا ناناكو انتاتهم دمو اندو يبكو عند سبابا اتو للبول الدوم ما تام سبت هالليلة يوم هجوم يتهلى بينهم والله غير هليته هذا يكون دي بستجنا يوم كإله هلا إله أره يا يتجيب هلا ينرى أشيك يوم لا يغتكا ولا شاب لفتوه ولا أشيك يوم يعني سنة لقيش لا يتوت.

0: ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ደርፍታትና ኣብዘን ዝተመደባልና ሰዓታት እዚ ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ። ፅባሕ ኣብ ካልእ ትሕዝቶታት ብዝተፈለየ ደርፊ ክኸውን ምረኸብና ክሳብ ፅባሕ ሰሰናዩ ንምነ ሰናይ ቅንያት ናፅነት ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝርከብ ንብል። ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ናፅነትና ቴምኡ ኩልና ፈሊጥናዮ ከም ዘለና ፅንዓትና ዋሕስና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኢና ንኽብሮ ዘለና። እዚ ድማ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ናብዚ በዓል ኣብቃዓና እንዳበልና መደባትና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና።
1: صمودنا ضماننا اعزائي المشاهدين حلقتنا الليله خلصت بس حنكون متواصلين معاكم زي ما قلنا لكم لحد شهر مايو لما يخلص بمناسبه عيد الاستغلال المجيد. ان شاء الله نتمنى لكم متابعه ممتعه
2: كما تابعونا لتنحكم بمناسبه 35 سنه عيد حريتنا فنتوي برنامج اقلو تنقدم لتنحنا ان شاء الله هي تابعكم بتقبس ايتنا عبايته اقل يوم دولي على حاليه دي بالله تمام هلا سباتنا ضماننا.

0: حبن ولدتات تبل درفي بدمصاويان قال ابته ولد مدهن رزن علم ملائكه ابراهيم كوم اون ابراهيم علم قريباتلنا حدما اخليلو تسفاتين
1: التالي سيداتي وسادتي ستكون الالعاب الناريه
0: زغتل مرئيت رتشتيوم

دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسة وحيسات متقبلتنا برنامج جارة قناة استبدال لنا من حالية عيد حرية قنف قري كونين لهلينا ديبو ورحمة يسبت قبا ونا إلا سنة إلا سقراتنا هي سباتنا دمانتنا حنتيلة تبل سقرات 35 سنة عيد حريتنا عيد لنا أقول كله شعبنا هي تقبت عدو خارج الاتركة وفنتو يقل قوات دفعنا عيد بكيت وسعيد وأصلنا يدي بإلا قالت مناسبة أبسحينا أمبل من أنندات لنا أوليت حلاية برنامج جارة قناة كستبا حلاية عبي فنان محمد فرج باطون يوم برنامجنا قنكسة متابعة بكيت الدي من التمنى دي بدوليت اللي حلاية دي باطو قلع عديكم.

من اندت لينا حيسان وحيسات متقبلتنا برضو برنامجاتنا للتلاله لا حلاية تقرينا قد هلقناتو حلاية فنان أمان إلقيتهم قلنا دت اللي تميس قصاوات وقل نقيس حلاية براويته بفنان مصطفى أحمد لتحليت حلاية قلنا قدمته برضو لحليت لها كدر بلها قلنا قدمته بدقمان هي نايما حلاية الدوليام كمسل لينا قلقبلكم تبرنامجاتنا للتلاله لا دي بحليت تقنس عدي

برنامج دائرة قناة مستوى إليكم متقبلتنا وتابعنا قتال لسعيد شعباي تكل حلاية أسرة دحت قلنا قدمته لأولية حلاية ممثلة كمسلمة فنانية عاش علي من حليتها دي مدينة بازع مناسبة عيد حرية الحالية تحلية قلنا قدمته ولد بحر لا تبل إقلا حريام هلينا إقلان دا تليت ما هي هتوما فنان كمسلهما قلت فناتا فنانين هي شعر لهيب أحمد إدريس عافا من حاليته برضو حتى حلايته قلنا قدمته لحاليت انت تابعنا بدقما قلنا قبلته برنامجاتنا للتلالة لما تابعتكم تفنتينا

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها الرئيس السياسي يجري جلسة مباحثات مع الرئيس المصري في القاهرة. العداء الإريتري ناهوم إرمياس يفوز بماراثون أو مدرسة حقات زراعية تخرج دفعة من طلابها. والعداء الإريتري ناهوم إرمياس يفوز بماراثون أسمراء 2026. إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات رغم تحذيرات ترامب. بوكو حرام تطلق سراح مئات الرهائن. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة زيلينسكي لعقد لقاء مع بوتين. أهلا بكم مشاهدينا. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين 8 يونيو فخامة رئيس سياسة فورك استقبالا رسميا في قصر الاتحادية بالقاهرة في مستهل زيارته الرسمية التي تستغرق 3 أيام إلى جمهورية مصر العربية. وأقيمت مراسم استقبال رسمية عبر عزف النشيدين الوطنيين للبلدين واستعراض حرس الشرف. كما أقام رئيس السيسي مأدبات قضاء تكريما للرئيس سياس والوفد المرافق له والذي يضم وزير الخارجية السيد عثمان صالح. وعقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بالعلاقات التاريخية والأخوية بين إريتريا ومصر إلى مستويات أعلى من التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. واتفق الرئيسان على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات الثروة السمكية وتطوير البنية التحتية للموانئ وقطاع النقل، مع توجيه الجهات المختصة في البلدين للعمل على تنفيذ البرامج والمشروعات المتفق عليها. كما بحث الجانبان التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط والقرن الأفريقي، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وحضر المباحثات من الجانب الإريتري وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح والقائم بالأعمال في السفارة الإريترية بالقاهرة السيد أمان عبد الواسع، فيما شارك من الجانب المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي وعدد من المسؤولين. وعلى هامش الزيارة عقد وزير خارجية البلدين اتفاقا تناول آليات تنفيذ التفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مباحثات الرئيسين. وكان الرئيس سياسة فورقي قد وصل إلى القاهرة يوم أمس 7 يونيو في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام. خرجت مدرسة حقات الزراعية والفنية في 6 يونيو الجاري 126 طالبا بينهم 45 طالبة بالشهادة بعد دراسة استمرت 2 جمعت الشقين النظري والتطبيقي. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ ملاك برهاني أن الخريجين توزعوا على 4 تخصصات هي الانتاج الحيواني والبستنة والميكانيكا الزراعية وحفظ التربة والمياه وتنمية الري. ودعا الخريجين إلى توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها في تطوير القطاع الزراعي والانتقال به من الأساليب التقليدية هي إلى الأساليب الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا. من جانبه هنأ المدير العام للتعليم الفني والمهني والتدريب بوزارة التعليم السيد تسفاي سيوم الخريجين، مؤكدا أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من التعلم والتطوير المهني، وحثهم على مواصلة تنمية قدراتهم من خلال العمل والبحث العلمي والمساهمة الفاعلة في جهود التنمية الوطنية. وأكدت ممثلة الخريجين استعدادهم لتسخير ما اكتسبوه من معارف ومهارات في خدمة الوطن ورد الجميل للشعب والحكومة اللذان وفرا لهم فرص التعليم والتدريب مجانا، معربة عن تقديرها للرعاية والتوجيه اللذين تلقوهما خلال فترة الدراسة. بدوره دعا مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد حمد الخريجين إلى استثمار مؤهلاتهم الفنية والمهنية في تطوير الموارد الزراعية ورفع الانتاجية والمساهمة في تحقيق تطلعات المجتمع والدولة. وشهد الحفل تكريم عدد من الطلاب المتفوقين بجوائز تقديرية سلمها مسؤولون وممثلو الجهات المعنية. يذكر أن مدرسة حقات الزراعية والفنية التي بدأ نشاطها عام 1999 خرجت خلال 25 دفعة أكثر من 3600 طالب وطالبة، من بينهم 1141 طالبة. اختتمت يوم أمس 7 يونيو فعاليات النسخة 7 من ماراثون أسمراء.

لعام 2026 بفوز العداء الإريتري ناهوم إرمياس من نادي إقليم الكاشبركا. وشهد ماراثون أسمراء 2026 الذي تضمن سباقات الماراثون للرجال ونصف الماراثون للسيدات وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى عدو مشترك للجمهور، شهد مشاركة رياضيين من كينيا وجنوب السودان وأوغندا. وقد توج ناهوم إرمياس الفائز بماراثون أسمراء في نسختيه لعامي 2023 و2025 بالمركز

بي عقبه يتصقاي من نادي دندن، المركز الثالث في ماراثون اسمراء والذي نظمه الاتحاد الوطني الاريتري لالعاب القوى، وتحصل اصحاب المراكز الثلاث على ما مجموعه 12,000 دولار موزعه حسب مراكزهم. وفي سباق نصف الماراثون للسيدات احتلت العداء الاولمبيه نادريت ولدو من نادي اقليم القاشبركه المركز الاول، والعداء الاولمبيه دولشي تستفو من نادي دندن المركز الثاني، والعداء سمرت مرهاوي من نادي دندن المركز الثالث، وحصلنا على ما مجموعه 52,000 نقفة. وفي مسابقة ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة والتي قسمت إلى فئتين، فاز الرياضيون ذوي الاحتياجات الخاصة تيدروس أراغاي ويوناس هيلو وبطرس سامئيل من فئة إصابات العمود الفقري، وفي فئة إصابات الأطراف احتل الرياضيون البارولمبيون تسفه والتخريه وإبراهيم محمد ودرار عقبة مريم المراكز الثلاث الأولى على التوالي، وحصلوا على مبلغ إجمالي قدره 13,000 نقفة. وفي الختام تم تقديم جوائز وشهادات تقدير للذين ساهموا في إنجاح ماراثون أسمراء. تلقى 295 شابا من مديرية بريه في الإقليم الأوسط دورة تدريبية مهنية استمرت من 3 إلى 6 أشهر في الأدب وإخراج الأفلام والإسعافات الأولية. ودعا مدير مديرية بريه السيد تسفو في ساتون في مراسم التخريج في 6 يونيو الشباب إلى تطوير المعرفة المكتسبة بالعمل التطبيقي، مشيدا بالاتحاد الوطني للشباب والطلبة لتنظيم هذه الدورة. من جانبها أكد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط السيد سامسوم كفلي على الدورة كبير للشباب المؤهل في بناء الوطن. مشاهدينا عشرتنا تواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات داخل إيران بعد إطلاق طهران صواريخ باتجاه إسرائيل، قالت أنها جاءت ردا على استهداف الضاحية الجنوبية، فيما تحدثت إسرائيل لاحقا عن رصد موجات جديدة من الصواريخ الإيرانية. وذكرت القناة 13 العبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف نحو 20 هدفا داخل إيران، بينما أفاد موقع والا بأن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بمنظومات دفاع جوي وصواريخ باليستية، إضافة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي مهاجمة مجمع بتروكيميائي في بندر شهر في جنوب غرب إيران. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أنه صادف قاعدتين جويتين في إسرائيل. ومع اتساع التوتر أعلنت إسرائيل إغلاق المدارس وفرض قيود في مطار بن غوريون، كما اعترضت صاروخا أطلق من اليمن باتجاه وسط البلاد. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الرد على الصواريخ الإيرانية، فيما قالت الفاينانشال تايمز أن ترامب اعتبر أن على نتنياهو قبول أي اتفاق قد تتوصل إليه واشنطن مع طهران، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس صاحب القرار في هذا الملف. أفرجت جماعة بوكو حرام عن أكثر من 400 شخص خطفتهم قبل أشهر من إحدى قرى ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفاد به عضو في البرلمان ومسؤول محلي. وقال المسؤول المحلي أنه نجح في تأمين إطلاق سراح 416 امرأة وطفل خطفوا من قرية نغوشي. وتقع قرية نغوشي على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع الكاميرون، وقد تعرضت مرات عدة لهجمات المتشددة. ولم تتوفر بعد معلومات عن كيفية إتمام عملية الإفراج عن المخطوفين، وتنفي السلطات دفع فديات، رغم أن محللين يؤكدون أنها ممارسة شائعة سواء من جانب الحكومة أو من جانب عائلات الضحايا. حصل الرئيس فلوديمير زيلينسكي على دعم قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في دعوته إلى إجراء محادثات مباشرة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وجاء الموقف في بيان مشترك صدر عقب محادثات في مقر رئاسة الوزراء البريطانية جمعت زيلينسكي برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميريتس. قال القادة في البيان أنهم يدعمون اقتراح إجراء حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة فعالة من الولايات المتحدة وأوروبا بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم مزيد من المفاوضات.
ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات الساحل الجنوبي للفلسطين.

الفلبين ما أسفر عن مقتل 22 شخص وإصابة أكثر من 100، في حين أصدر مركز إنذار إقليمي تحذيرا من موجات تسونامي. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة ميندناو. وقال المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني دييغو ماريانو أن 12 شخص لقوا حتفهم في منطقة سوسكارغن بجزيرة ميندناو، مضيفا أن 129 شخصا أصيب بجروح في المنطقة، كما لقي 3 أشخاص مصرعهم في إقليم دافاو أوكسنتال. وحسب مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ، فإنه من المحتمل أن تصل الأمواج إلى ارتفاع يتراوح بين متر وثلاثة أمتار فوق مستوى المد والجزر على سواحل الفلبين، ومن 0.3 إلى متر على سواحل أندونيسيا وماليزيا. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السياسي يجري جلسة مباحثات مشتركة مع الرئيس المصري في القاهرة. مدرسة حقات الزراعية والفنية تخرج دفعة من طلابها. الأعضاء الارتجين هومر مياس يفوز بماراثون أسمراء 2026. إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات رغم تحذيرات ترامب. بوكو حرام تطلق سراح مئات الرهائن. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة زيلينسكي لعقد لقاء مع بوتين. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

من ذات لينا حيسان وحيسات متقبلتنا برنامجاتنا للتلالي لو كلمة ما أقل أن بهي ثلاث فنات أوكاد مناسبة عيد حرية فنانينا أقل أقالية تم على شرح ثلاث فنات أقاليم بالتو ثلاث فنات حالية بكل نقاطنا لتقدم حاليتهم لقدمه من ذات لينا سكا قليم عن سبق النقيستو حلاية فنان قرمات سين قبرة سلوس قلنا قدمتو حلاية بلين بهلتو أقل أن دتليت مهي برضو سكاش بركة النقيستو حلاية كناما هتاما مناسبة عيد حرية لتحلية حلاية قد تقبات الحالية اللي تتابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج دارت قناة مسوط ليكم أزيما يتقريمو كل تتابعنا سيد شعب بايتا

0: كما قلت تابعت كل برنامجنا، قل ذكرت ندمب من حاليه ميدان حتى حلايه تلنقدم، قل يوم دليت اللي تحلايت هي قلنا رايات بحبار ندقب انا قلنا انت تابعنا بدق ما قلنا قبلته كلنا بحبار ندقب انا لذت حلايتنا الداور
1: نتا برقصت قوم نتا برقصت قوم حريت غانتا ايرترا برقصت قوم حريت غانتا ايرترا كم دم انا افكرت سبورت حنت تدرف مري صلو مالغو جينا حزباو سراويتنا ابحال حال كوينو لو هاتا كرن لو هاتا تصب معالتا نزب زلو كرن مري صلو لو مخنياتو اتا حريت غانتا ايرترا اب كرن كيدا بانانا نا قلطت ارانش نا غبر علينيا مين تغت غبريا علينيا مين تغت غبريا ادمو كله كن حنت لبوا حنت لبوا ترسين زي كل ايرتراو يلن ما انا انا زي اقل عخ فتني حدريا مسقل عكو نزغون سبك تهارمو تقليا اذا زهارمو تسب نزي اي حزامو تحريت غانتا ايرتا هتقوم كلا نالنيا مين تي هباو لكم الغو قلعه زهارمو تخ ابزي

مثل برنامج جارت قناتنا ليكم حيسا وحيسات متقبلتنا زي ما قبلتكم ليكم اننا نقلنا نتابع لصنحنا حاليه بهلته برضه زي ما ندت لنا حلايه بلين قلت هلقناته حلايه فنان كم سلهما عازف شاب اتوران عقبال دت قلنا قدمته لحلايه انت تابعنا قلنا قبلت برنامج جارت قناه مسلوت ليكم وانتم ما قلت تتابعونا سايت عبايتها

خزن دقي عيت حماق كبيده متيم نسم كاب امني متو خاب انجتي متو دقنا كو يملنا نسم كا يدفافونا كاد سابقين افيت اويلنا عيني تطلنا ما ترشت انا اقضي من سببني اتقبل هيدي انا انت حكبري سبعه سعوديه خيدو ناتم ابانر حقين كيدو انت حكبري سبعه يلن انا خانس مدقين اشتي انا بعلي امرين تسري اقوال اسران حمشتان عمتي انت حكبري ابلا سوق بالي ومن دا منصور اندو خيدو قالي امن دا منصور مقالي امزام كفل زبي حراي ابو تمقيلهم ناب ام خدو غزاي متو غزاي فاتو صب انا فاتو صم فاتوني سلام انت سلام ما بدنا خمد دم قالن كنا خمبر حون كنا كم دقنا خينا حنت صحنا فانا انت غير كبلن ولا ببرخان تمصو انت الله كبلنا نحنا لنقيتنا صيتنا انا نبلع امبر اطحنا نبلع بيدنا انا ما وين كبازيتنا نورد كبعنا ابراهيم قشي كبعل ندايس بحقنا بلو ساقينك ألا لا يكون ناتا نعسكي مزيام دلو خفلزي أوه مزيام اللو قزا أتيامك ماما يبلين قلتف انت أتيامين قلتف أتقسد قمل سد ما شاء الله ساحل نشتع تخبابرنا تساتاترنا حليفنا يو إذتام خفلز ونبلومك أرينا أرينا أري أري أني جي أيكولاني كمي قرخ أريو خبيكم تو وذكروا خلو خليتي ديك سني انت قلت خذ امننا نعي عيت امننا نخي تزلو خو على تحدي اي بلنني تناي قدم يعقبن تمسهم كله ها حجي خاني انكو عزر انا ارزبق انا ادي فاتنا ها ناتم الى انيرا بروتم انت حبعت نبرتم انت حبعت نفسم انت حبعت نعزم دقي انا تبلم سيت حموتي أم حرأتي وامسي قردو أنت شعبية ما تطاقة شعبية ما تطاقة إلاته ما يلو برد يلو مسواتة كقتلة إلنا فارينا إلني رات النمخان نعا نعا نعا إزي أنا أخو زا سبيتي باتكم زا ربايت أفي أوا إلنا يا إلهم وسيدهم إلهم أو أخو اللي حريدهم أيبسلوا أيبلوا نتان ما عند أذر بيهبيلهم نتان سيقا قنت بابيلهم بليا يحرقوا ماي ودينا شو أسرت معك تمسانا جيرا ماي مسورتنا ماي عندما شيء هبتن بلو نساتهم عقيتهم أبو مرخا نسهم شو ما انت متهم هذا يكون حدي ماي كنقل لتالينا نشفت هاديو أيكونا نعانا بزخول أم حرخا نفلتن إنا زربا أتقوبون بلو كل أم حرائب كل أيبوتين بلو هرأي يبلونا نملي أفزي كابندا مسو مسبلك خابندا باي باشي هفتر لعل دي مسبلك نكزاوتنا كمزو قيرم أرضي حزم تاني حمنا أباي تالي قيسا تانو أدوك نابانا هديما نابانا مساعدما تاي مس إنا إلا حادث قراوايا اللو ومتقرن ياسا قلي حيجي نسو انتاي يبل تاسي تحمسين تاي تبل بزع تقرن ياسا دفني حنا شعب حنا شعب حنا إيه شعب يا أها شفت آخر هو شفت آخر يبلوا حارت حارة تقرن يا صغل قدف يا قدف السخي سخيتها زاربي نحنا سقبارنا إذو خل لقوبو واتهدرناتكم يوم اليوم ما إنا نسوم ستي ولو حجة خانا قزانا إنا مسبلنا يوم حفلي لهم كلهم حفي لهم قزانا خين قزاين تخوتكو أور كلها تشفينا خمدة أرك إجركم أزلهم وااا إنتي وااا أنا وريت هذا من أودك أي ميتهم إلى أنت ما تأخون سيتحمتي حماتي نستحمت نتملن كم دي علم تطويلة هتغوينهم إندعي مسؤول تبلكو زنات على نيمين وانا تي بتخدي إنتي بال قعد على كونا إيه إنتي تليهم زنات على دلينا واي ما انا حمسه قرشي بلا انت قال قول اخ عبي الليلي حجك انت خبر دي اخ اسد وابلو لو كم زي لتسلالي مي حلافي وخميز بلا السخات قال وسيدو نسى مسوسدو تنفاس رخمنا زي اتنقدو فون لم عدل غيرنا اي تفتشنا اذا كل شي شايب غزانا زنبره

انت اجرنا الصمامعنا. كم تاجرنا حوسوس ابلنا الصمام ابلنا نوردا حملنا بقطلي ازله مقربي بزلنا عينات طبق ابزبلنا يا مقربي ان نقرب كل جزئ.

معدن ازيو هفتا بزح حمامات ككل خلز خل كمو تعشت اللو عندنا السون وهيوتاتنا منشرو سي كل خلي ناي بحكي شبورت تصعده زي تنكفو نجر ولا حد يلن نزي تعص وشام بقطات يخفتيو نزخون رخصتات مدهانيتيو سلازي شبورت تصعده ببزحي انا تطقمنا زلنا ابزيا كم تخلق ديكونا كلتا مانكات او لاينا تطقمنا زلنا سلازي كله دمير كخر اخلو ازيو فوكس كن هات الدالو اشغاري زيكونا اب تحستو مزيكا كن صبو تحستو زلو صبا نفلطينا اب صبا زلو تحستو كل عينه تحستو لو صبا كالشمون وحد كالشمون اللو مالتي اتفارماجو نبعلو خمتي قدي مزبلكو سبح اللو كالور اللو صبو تحستو لو كن غدا اي كوليسترول كالو مالتي سلازي كنكيو ندلي صبات كنكيو ጸገም የብሉን በዘይ ሱ ተገበርና ያውን ወል ሐደ ሽግር የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ለሙ ማዓልቲ ሐምሊ ስፒናች ምስ ፓስታ ማካሮኒ ኣብዚኣ ወዲእና ኣለና ኣብዚ መፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም ቅነ

لم لمي لعلي مبرت عتاكم كنا نعاخي أميني لباو ديقي كقادر زخيز اللخو ودي خون قوال بسلام تتقلاق الكي على ماي بليو على ماي بليا على ماي كخون اللي على مكخون الكي.

0: عباي عباي عباي عباي سمعني ما
1: وا انت قول انت اخا خونك
0: عباي عباي
1: انت قول
2: سبيت هاي عيلكم صقا عندو عيلكم
1: ويلا انت عندو عيلكم اتو بلو
2: عيلكم عيلكم
1: مسك اتو اتو اتو نعخ بزخفل
0: ايا لملمه كنت مرعديا
3: شغل هلكف
1: اتقلع نح زرباسي زرباني عبيتي يا حبيتي زرب هاي سمعني مش يدي بلكا هاخد نعام زمزان وخد تصخل كد نعود نعني
2: تروف دهر دقي مسقل عنا يتمكر مسكل بنا يتحبا ينقرو
1: سمع لم لم قولي زوم سدران عخخ الزرار ويقن كف في لم تصبه يخد اللو النقرة كلهو كي تحفرن نبلا كلهو كي تحفرن
4: عدا زي تمحرني اخي انتاي كخوني اختدالي نزل اخي
2: انت هيدا ايني يعيع زبلا زلوة
5: دحانين نايد دنقوالين يزخوين
4: هات سيلا دخطة فالكي
1: وا انت قلعا وا ورمت ايه تخون دلخي قدحو بس ما عمبلي بلا كلخو بس ما عمبلي
4: ايه ايه خفلة علامي يزيو دحر علامي كال علامي بالليين محلا نقاس ايتقل مني بلاكم اللخو نقاسين هاقر ايتقل من اكوار اسوم عات هاقر يخوينو انا دمان نقاس ايتقل موني امنتين قالين اتنع زرب برسابي بلاكم اللخو قرفوني
5: لبلم قالي دحر محلا سماعتي زربا واقايبل فتاكو فتاوي عالمكي عالمكي يخونلكي مخبريخي محقوسيخي ولاد مبسان انبسي تنقبرلك زوالي
2: قالو زخبره بفتعر خبره ايو مستيركي نجير كنان تتخوني نحناون لعلن تحتنا ينبلنان فتاري ناي لبخي هابك زاوالي علمي كند شح كند مليون كند ألاف خنالكي
1: أسي أسي زاوالي كرمي خستحني أنت لملم قولي ما أسمون أي وشتخ فليت نايو أقنع أقنع زاوالي نعسكس عمني قال مقتول ولت من أمرت سانداي سعليه

مثل أسمرة لمركزو تلفزيون أرتريا قادرة سلامتنا نقدم حيسان وحيسات متقبلتنا كفمسيكم يوم سمان جون كل ألف عسرة وسستو ساعة سمان قابلنا إلا ساعة أخبار قبل عدوى خارج قلنا قدمتو كما يدو برس أخبار قل أستبدأ رئيس سياسة أفورقي ورئيس عبد الفتاح السيسي هدق ودو إريتريا دي بنيروبي كينيا دي بقى بأسامنا وعلى لجنة تكنيك جيمية عافية مفقار صحي أفريقيا شاركت مدرسة حرس وتكنيك حجاز متعسرة وسس درساي بشهادات الحرد من أخبار خارج ميرحة فرنسا بريطانيا وجرمان ميرحة يوكرين وروسيا هدك دقري يقلق با لا تقدم إمام كم الأيود وشرحو رئيس شي جي بينغ قبلت كوريا نيكلم عل زيارة شغل ودلا

0: مؤسسه لا امم من حديث قررا ارس اخبار طابت انحكم دي بتفاصيل اخبار قنات عدي رئيس سياسة افوركي ورئيس عبد الفتاح السيسي هدقودو تقرير قلها لقناتو عاش عثمان قلت قدمو
1: رئيس السياسة أفورقي ورئيس عبد الفتاح السيسي يوم ديب القاهرة دام حبرو ديب نايكل إلى جهة جواري وناي منطقة وعالم قديلة ركز هدك فايح ودو ديب علاقات كل إلى جهة رئيس السياسة ورئيس السيسي ناي تاريك وحوتنت علاقة إرتريا ومصر ديب أتوقع للدرجات وناي معاونة مرحلة تقل تعبي ني مجالات اقتصاد سياسة دبلوماسية مستارة سابت قلت ناسا أبقسس ديب قبط مفاهمت لتبصح اتفاقيات ديب رزق عاسا بنية تحتية مينات ومواصلات قل تقدم قل لكس السنجهات ما مرحبو رئيس السياس ورئيس السيسي امبل اللي ما ديب منطقة بحر قياح مقباي مفقار صحاي كار افريقيا وعالم ناي حبر اهمية ديب بابو ناي اقتصاد سياسة دبلوماسية وامن قدي وتطورات ناقشو ديب بهدق بجهة إريتريا وزير خارجية السيد عثمان صالح ومسؤول شؤون تنفيذية سفارة إريتريا ديب مصر السيد أمان عبد الواسع بجهة مصر هي وزير خارجية دكتور بدر عبد العاطي وزير مواصلات وسفير مصر ديب إريتريا حاضر معلو اللي كنا ديب انتو وزير عثمان صالح ووزير بدر عبد العاطي ديب ودو هدق ديب تفاصيل فعالية نايلة رئيس السياس ورئيس السيسي لهد قو ديبو قارات قامو قدم لهدق رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي كرئيس السياس أفورقي يوم 8 جون كبت رسمية وداقلو
2: عرف جو سلام دولة إريتريا سلام
1: اتعد حبا كاسر عمل ديب ديوان حكومة الاتحادية لا قبط ناي حشمة السلام وأسيرار إبولات الليت عدد أناشيد وطن إريتريا ومصر قدمها

بان لرك بتعوتي دي ورح سبتمبر كل ألف عسرة وحمس دي بودي تعيد كم سال شاركة للتفقدتوم نايدن جوبا خبر اتحاد اوروبا الايرانيين افراد ومؤسسات لا منع او لا امما منع حديث قررها لا قرار وزراء الدفاع انفار اتحاد اوروبا دي بيوم 8 جون دي بقربوس دي با ودوه اجتماعته لحل فام لتمنعوا دي بكرة دي بخط استراتيجي هرمز لا قب حر حركة مراكب تجارة وحمرقوت الدنيا أمن تجارة كم سال شاركوا مسؤولة عقل خارجية اتحاد أوروبا كجا كلاسا أتأمرت اللي منع حديث قل لا مال قل جمد وسفر لا كل وراثات تجارة لا منع كم سال تل شر حلام اتحاد أوروبا دي بحلفة ورح مارسما دي بزياد عسر سع نفر ومؤسسات إيران منع كم سال قررت للذكرتو اتحاد اوروبا اسك الا بعامد دي بزياد كل امس السا وكل انفار وحمسه وثلاث مؤسسات ايران منع قرور كم سله اللي تحبر حيسان وحيسات من تقبلتنا اخبار دينا تمام ارس اخبار دينا قبلنا الصراحه منكم بيسي سياسة اوف وركي ورئيس عبد الفتاح السيسي هدق ودو إريتريا دي بنايروبي كينيا دي بلاقى بأسامي وعلى لجنة تكنيك كيمياء عافية مفقار صحايا أفريقيا شاركت مدرسة حرس وتكنيك حجاز مت أسرة وسس درساي بشهادات الحرد ميرحت فرنسا بريطانيا وجرمان ميرحت يوكرين وروسيا خدوك دغري قل لك بقى لا تقدم ايمان كم الايود وشرحوا ريش تشاينا شي بين قبلة كوريا ناي كلام عل زيارة شغل ودهلا اتحاد اوروبا قل رانين افراد ومؤسسات لا امما منع حديث قرارات قلنا متابعتكم دي محمد قول يوم مسيت دولي على اخبار كبت عاد وخارج دي بالله انا اتمم مثل البرنامج برنامجنا مسيت كيرو بركه

0: ساعة 9 أخيلو زينا ومسنا رؤنا نفلم ألونا زخبركم تعزبتنا كما يتمسيوم نلوم سوني شمون تسنس تدالوا زينا تاتوش تهاجر وصان حيزلكم قريبا زلخو استيفانوس قرماي نمكتتالكم بخبرن دعدمكو بغندي أرست زينا يفلم بريزدنت إسياسا فوركن بريزدنت عبد الفاتح السيسن كلتس أور كبا كايدوم إرترا أبل شامناي وعلى زباوي تكنيكاوي أمخارو كوميتة تعنا مبرال أفريكا تساتي فام بيت مرتي حرشان تكنيكن حقاز 126 تمهارو بسرتفكيتا مرقام فرنسا بريطانيا جرمن اب منغو بريزيدنتات روسيان يوكرينن زرب ككيان زغرب امامه كم زدقف او غليصن بريزيدنت تشاينا شي جينغ بينغ اب سمين كوريا ناكلت معلطات مبصحن فصام اب كتما بيونغ يانغ اتيوم اوروبا وحبرت ان ايران وين والقصباتن تكلاتن الى ما زغبره حدش زوريا اغدا ازديوم زرزر زينام بريزيدنت إسياسا فوركي أبي غبصي وقعو مبصحن مفصام تمال سنبت شوعات السنة أما سيو كتما كايرو كمزاتوه زفلت يوم لومدما بريزيدنت عبد الفاتح السيسي وقعو أكباب لاك قبرلون كلو أبي استفلالي زعباتا زتكورة ركب دما أكايدو مالوم لوخ منيستري زينا باولوس نتاباي كابتبو تازل أخو تسبصاب غرمسكال غرزجير كغربلنا يوم
1: President إسياسا فوركن President Republic غبصي عبد الفتاح السيسي لومي شومنت سنة اب كايرو اب زغبرو ركب اب كلتاوي غدباوي زباون احغراون غديات زتكوره سفيح زت اكايدام اب كلتاو زندناتات President إسياسن President السيسي تاريخاون حونتاون زندنا ايرتران غبصن نابزبرخه نمتحبر

روسي متات انستات يتوجد من أسفر الله. بدكتر صالح محمود اتدالو عمدي جماي سياسة إسرائيل قبل علي ليبانوس اتفتس موزلات خططة لمدقعتات أمتات تتنتينو يركب. غازيت أحداث إرترا إرتران بروفايل وترو ربعن قدام نتدالو غازيت أوشت هاجر نايقانقوا إنجليزينيا وانا سنرأي أمانوئيل مسفن مكتل السنرأي سيراك هابت ميكايل لي أوت أزمرا برحنة بتليهم تدسة موناليزا يمانا أب عمدي ديفلوبمنت غازيت إنيا لوام كحسي نقاد بمقازاو مقبي محيقل ندعنا ولدوتات بقوة تازت اللو مخانون أقدا سنتون أمل كتاز زدالو التوتحو في تنحنا. غازيت إنيا بانا نقوسة أب عمدي سبوتلايت نكم مأكل زقبرة مرحا قدنا معبالة اتقند معبالة مخانو بجبوت أب نتات بمسناي أب نهلا. أب عمدي كالتشور إن رارت بمرينا بأولوس استدالوه نبهلاو وقعي مرعا بهيرانا رازد سيس تحستو قريب اللو. أب عمدي سبوتلايت كيرانا شموندي تاريخ حزل ترقو ماسمات أكل إرتراويت سبغتات مخانوم أبريه اللو. بتسفي حقو سابت تدالو عمدو قطبان وانينن شابعي كفال تشاينا كاب فو ساب نوتي كمي يملتت قريبا لا. بأسير سلمون أبت الدالو عمد حسابات نسنا مقبار كمين ردو أزب الزعبة العلالة. أدلاي نسنا مقبار بأبنتات زيادة كبر يخاليو. بحبار أبن نبرلو زوغا نسب كحتا أوخ زقبر انتخينو بهودات كنبر نخالدو. نأبنت كلنا سرقتين تخينا بخمي كنوابر نخال. كل سرق انت زخون محبرو هيوت أزيكو فؤن زيت صور المخانا. كلنا مستسرع رغنا دما أمو داتا زسرقنا قرون أمي ترفنان. كل سب حاساو انت داخوينو خا ولا حدا سب نوال حدا كأمنو ايكونان مت امانا بزيب اللوخا مرد زبها ليلان وهدت زبها ليلان اما وداتا كم دك سب كلو ركباتنا متزرقمو كنت اورو زين خل ناي امرو نوطي مختللنا. اب عمدي شباب نوس عمدي حسابات دليا حر نتمن نتنايا زبل زعبايت انحنا حتو ناس نت نخملس تقرالاي ابسحلات فليسو ناي بحري دهري ناس حيت أوري نهبو بلا نفاس أبراري أما عدو ناي تسفا دسيت زللة أبو سلامة فتقرى سجللات حتو حارنات نخقتل نخدلدل وارساي مكتو ناي قولا قول قوبوتات صبح مدري تملكت مقوم تأمر صبق لمعي أبي إرترو سمايات أنتت إيه أزمر أيت أعين تمنين قد مجزأتي زرأيا نحارنات استمنيا نحريا من قديو لعلناز دليا شتاقة تعمازة لليا دليا حريا زوتر منتنايا. بقازت انيا يوسف هايلة ماريا ما بتدالو عمد سدرابيت فقرن حونتن كانت الرف محرات جيرنا سدرابيت مواتي يتنحنا. بعلت 24 حدار كلتشن 25 لك ساعة حمشتد حرق ريفة ام حدا قاديا كون تخلى قبر يسوس تقمت عد مزبا نوزبا صنعفة مكنو اتنسيو سرحو كسالت نبكتا ما صنعفة تبقسو عيوه سالتو بسلامنا بيتو كملس دامبر هيو تسبك وسلام امرو اي نبران يقدا ابتامشتتي اسفة تيموزي حاسبو كستا قاتيمو ودشدش لعمت هتان كابهير يوسف كاب تمرتو تفديسو مسمتة ولاريتو مزنشري حاو ناب دوكان ليخاتو مال اختياب تحو نقازو انها تملسة مس دياكون تخلى زيت سجار هموت اقات اماتو دياكون تخلى مكينا مريحو كتما سنعفة ناتو اما اكل كتما سنعفة لك ساعة شعاتة نايمشت حرقة فتيمو موت هتان كابهير اقات امو زيت سجن زي حفس بتعسا زي برد دنقات كوينو هتان كابيهر بتزقات امو كبير مهرمتي هتو تحكمنا ورديئتنا مركب هوسبيتال سنعفة آتي كوانتا نبرة كده حنقنا يكالن نتصبحتو 24 حدار كلتشحن 25 تنكا اب كتما سنعفة سدرابيتون مقربن ابسترخبلو حمر قدام لبيسو يركبو. اب عمدي لمعات قازت انيا عندهم قرماي ودرس كلاي كفال قسقاس اب لمعات ماي أبوش تسالسن حمشتن ناينا تسنت عمتات مس وانا داركتر كفل ماي آتو مبرهتو إياسو استخايدة كالمت إياق زازا مكفالو قريب الله.
أسمع عبد الله صالح أبتدلو عمدي من هنا وهناك.

0: Asan e mai lage na kishe to kame no pema mala baena.
1: Na uga tori.
2: What the hell? Tongkum, tera ne okay sam hakum tani ha. Why are fighting? Nim tete baslohum.
3: Ba sghilo nyam zyom. Tahada zahabe agar zbul. Tahada fori zbul. Tahada jignati. Wala hand mirda abina. Sikh antayn balki?
2: Well, ana da hager mbalku. But naada hager un jigna ille. فتار نوالون كو فكريو انديس سوم كاتاين بولكو
4: اوكا ابون فينا
1: اودو ادات اودو
4: انا ترى موركا اتيكا ديدامي مودا مورا بو بيناتيكي بو بيل ميدال ماكوسكي جاديتا سمرا gumaa tokko shimmi shayyaa nafelloo kana tokko shimmi tama minti kelee kella abbaa boon feen amma inna lageenaana kella abbuun boon feesunni hoyin abbu buubee samaroon kella abbu gaamu.
3: Inna kuheen awura sangaal kuwa awura ndee utu guusuma.
2: What the hell? Taayib luloo?
3: Zgarrami. Aziyam triyam dellahi harbe nyaan gadim sanitoo abin ahabbuna. زبلو دولوس كل زبلكمون ادلينا قداسن انتخوني بزي حدنت كل خونتويو حد انت زيكمكم ايكون اندو حجر نهلكم اجي نعيكتو على لنا يكالكم سلازي حدنتكو معقبو يم زبلنا دلو
2: او ماي جاد هيز ريلي اكزاكتلي ذاتس واي كو انا كامرحو ادمتي واي از ادي فكري حدنت بالس لزلو تسوان خا هاغرين بالين دفتو امو سنتو كبلكم نادا قلب زعاب حدنت براس مو نابلو
3: هو ناتهم كحان درف لونادو كناس ماكينه

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائي الإريتري والمسهل بأبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقيم استقبالا رسميا للرئيس إسياس أفورقي. إريتريا تشارك في المؤتمر الثامن للجنة الاستشارية الفنية الإقليمية لشرق إفريقيا المعنية بالصحة. مدرسة حقات الزراعية والفنية تخرج 126 طالبا. إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات رغم تحذيرات ترامب. بوكو حرام تطلق سراح المئات من الرهائن. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة زيلينسكي لعقد لقاء مع بوتين. السلام عليكم ورحمة الله. حظي فخامة الرئيس إسياس أفورقي باستقبال رسمي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين 8 يونيو في قصر الاتحادية بالقاهرة في مستهل زيارة رسمية تستغرق 3 أيام إلى جمهورية مصر العربية، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين للبلدين واستعراض حرس الشرف. كما قام الرئيس السيسي مأدبة غداء تكريما للرئيس أفورقي والوفد المرافق له الذي يضم وزير الخارجية عثمان صالح. وعقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بالعلاقات التاريخية والأخوية بين إريتريا ومصر إلى مستويات أعلى من التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. واتفق الرئيسان على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات الثروة السمكية وتطوير البنية التحتية للموانئ وقطاع النقل، مع توجيه الجهات المختصة في البلدين للعمل على تنفيذ البرامج والمشروعات المتفق عليها. كما بحث الجانبان التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط والقرن الإفريقي، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وحضر المباحثات من الجانب الإريتري وزير الخارجية عثمان صالح والقائم بالأعمال في السفارة الإريترية بالقاهرة مان عبد الواسع، فيما شارك من الجانب المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي وعدد من المسؤولين. وعلى هامش الزيارة عقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعا تناول آليات تنفيذ التفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مباحثات الرئيسين. وكان الرئيس إسياس أفورقي قد وصل إلى القاهرة يوم أمس 7 يونيو في زيارة رسمية تستغرق

ثلاثة أيام. شاركت إريتريا في المؤتمر الثامن للجنة الاستشارية الفنية الإقليمية لشرق إفريقيا المعنية بالصحة الذي عقد في نيروبي بكينيا تحت شعار الأمن الصحي والسيادة في إفريقيا، تعزيز الاستثمار المستدام والمبتكر في صحة الأم والطفل والرعاية الصحية الأولية في الفترة من الثالث إلى العاشر من يونيو. وفي كلمته أمام المؤتمر سلط سفير إريتريا لدى كينيا السيد بيانارسوم الضوء على تجربة إريتريا وإنجازاتها في تطوير الرعاية الصحية الأولية وجهود الحكومة في ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق النائية من البلاد، وقدم عرضا مفصلا حول ضمان صحة الأم والطفل في الرعاية ما قبل الولادة وبعدها وغرف انتظار الولادة التي تم بناؤها لتمكين الأمهات في المناطق النائية من الولادة في المرافق الصحية والتدريب المقدم في مجال رعاية الأمومة والنتائج التي تم تحقيقها. وفي مجال صحة الطفل قال السفير بياني إن النمو الذي تحقق من خلال البرنامج الوطني للتطعيم والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة قد لعب دورا هاما في تعزيز صحة الطفل وتوسيع نطاق التغطية بالتطعيم، مضيفا إن الحكومة تنفذ برامج متكاملة في هذه المجالات لأن صحة المجتمع مرتبطة بالتعليم والمياه والزراعة والغذاء والإسكان. وركز المؤتمر الذي نظمه المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وحضره ممثلون عن الدول الأعضاء والوكالات الإقليمية والمتخصصون في الرعاية الصحية وشركاء التنمية، ركز على تعزيز الأمن الصحي والوقاية والتأهب للأوبئة وتحسين صحة الأم والطفل وتوسيع نطاق خدمات التطعيم والرعاية الصحية الأولية. وقد أكدت إريتريا مجددا استعدادها لدعم الجهود الإقليمية بشأن هذه القضايا. خرجت مدرسة حقات الزراعية والفنية في السادس من يونيو 126 طالبا وطالبة بينهم 45 طالبة بالشهادة بعد دراسة استمرت عامين جمعت الشقين النظري والتطبيقي. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ ملاك برهاني أن الخريجين توزعوا على أربع تخصصات هي الإنتاج الحيواني والبستنة والميكانيكا الزراعية وحفظ التربة والمياه وتنمية الري، ودعا الخريجين إلى توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها في تطوير القطاع الزراعي والانتقال به من الأساليب التقليدية إلى الأساليب الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا. من جانبه هنأ المدير العام للتعليم الفني والمهني والتدريب بوزارة التعليم السيد تسفاي سيوم هنأ الخريجين مؤكدا أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من التعلم والتطوير المهني، وحثهم على مواصلة تنمية قدراتهم من خلال العمل والبحث العلمي والمساهمة الفاعلة في جهود التنمية الوطنية. وأكدت ممثلة الخريجين استعداد زملائها لتسخير ما اكتسبوه من معارف ومهارات في خدمة الوطن ورد الجميل للشعب والحكومة الذين وفرا لهم فرص التعليم والتدريب مجانا، معربة عن تقديرها للرعاية والتوجيه اللذين تلقوهما خلال فترة الدراسة. بدوره دعا مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد حمد الخريجين لاستثمار مؤهلاتهم الفنية والمهنية في تطوير الموارد الزراعية ورفع الإنتاجية والمساهمة في تحقيق تطلعات المجتمع والدولة. وشهد الحفل تكريم عدد من الطلاب المتفوقين بجوائز تقدير سلمها مسؤولون وممثلو الجهات المعنية. يذكر أن مدرسة حقات الزراعية والفنية التي بدأت نشاطها في عام 1999 خرجت خلال 25 دفعة أكثر من 3600 طالب وطالبة من بينهم 1141 طالبة. تلقى 295 شابا من مديرية بريخ في الإقليم الأوسط دورة تدريبية مهنية من 3 إلى 6 أشهر تدرب الشباب خلالها في الأدب وإخراج الأفلام والإسعافات الأولية. ودعا مدير مديرية بريخ سيد تسفو في السهازيون في مراسم التخريج في السادس من يونيو دعا الشباب إلى تطوير المعرفة المكتسبة بالعمل التطبيقي، مشيدا بالاتحاد الوطني للشباب والطلاب لتنظيم الدورة التدريبية. من جانبه أكد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفله على الدور الكبير للشباب المؤهل في بناء الوطن. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية.

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات داخل إيران بعد إطلاق طهران صواريخ باتجاه إسرائيل، قالت إنها جاءت ردا على استهداف الضاحية الجنوبية، فيما تحدثت إسرائيل لاحقا عن رصد موجات جديدة من الصواريخ الإيرانية. وذكرت القناة 13 العبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف نحو 20 هدفا داخل إيران، بينما أفاد موقع والا بأن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بمنظومات دفاع جوي وصواريخ باليستية، إضافة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي مهاجمة مجمع بتروكيميائي في بندر مهشهر في جنوب غربي إيران. في المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدتين جويتين في إسرائيل. مع اتساع التوتر، أعلنت إسرائيل إغلاق المدارس وفرض قيود في مطار بن غوريون، كما اعترضت صاروخا أطلق من اليمن باتجاه وسط البلاد. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الرد على الصواريخ الإيرانية، فيما قالت فاينانشال تايمز أن ترامب اعتبر أن على نتنياهو قبول أي اتفاق قد تتوصل إليه واشنطن مع طهران، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس صاحب القرار في هذا الملف. أفرجت جماعة بوكو حرام عن أكثر من 400 شخص خطفتهم قبل أشهر من إحدى قرى ولاية بورنو في شمال شرقي نيجيريا، بحسب ما أفاد به عضو في البرلمان ومسؤول محلي. وقال المسؤول المحلي أنه نجح في تأمين إطلاق سراح 416 امرأة وطفل خطفوا من قرية نيغوشي. وتقع قرية نيغوشي على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع الكاميرون، وقد تعرضت مرات عدة لهجمات المتشددين. ولم تتوفر بعد معلومات عن كيفية إتمام عملية الإفراج عن المخطوفين، وتنفي السلطات دفع فديات رغم أن محللين يؤكدون أنها ممارسة شائعة سواء من جانب الحكومة أو من جانب عائلات الضحايا. حصل الرئيس فولودومير زيلينسكي على دعم قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في دعوته إلى إجراء محادثات مباشرة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وجاء الموقف في بيان مشترك صدر عقب محادثات في مقر رئاسة الوزراء البريطانية جمعت زيلينسكي برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقال القادة في البيان إنهم يدعمون اقتراح إجراء حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة فعالة من الولايات المتحدة وأوروبا بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار ودعم مزيد من المفاوضات. ضرب زلزال بقوة 7.8 من 10 درجات الساحل الجنوبي للفلبين، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 100، في حين أصدر مركز إنذار إقليمي تحذيرا من موجات تسونامي. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة ميندناو. وقال المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني دييغو ماريانو إن 12 شخصا لقوا حتفهم في منطقة سوكارسجاجن بجزيرة ميندناو، مضيفا إن 129 شخصا أصيبوا بجروح في المنطقة، كما لقي 3 أشخاص مصرعهم في إقليم دافاو أوكسيدنتال. وحسب مركز التحذير من السونامي في المحيط الهادئ، فإنه من المحتمل أن تصل الأمواج إلى ارتفاع يتراوح بين متر وثلاثة أمتار فوق مستوى المد والجزر على سواحل الفلبين، ومن 0.3 من 10 إلى متر على سواحل إندونيسيا وماليزيا. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقيم استقبالا رسميا للرئيس إسياس أفورقي. إريتريا تشارك في المؤتمر الثامن للجنة الاستشارية الفنية الإقليمية لشرق إفريقيا المعنية بالصحة. مدرسة حقات الزراعية والفنية تخرج 126 طالبا. إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات رغم تحذيرات ترامب.

بوكو حرام تطلق سراح المئات من الرهائن. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة زيلينسكي لعقد لقاء مع بوتين. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضاء الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم.

0: نتزبزح كم زبل كايو أبوه من البات زيم تأيأ تكون صحف سلزو خنازسي توم درفتي
1: فلوت ليمون
0: فلوت آتيهم توم درفت كلاز درفع زبزح سبك أبو زنلو نتن ناي درفتات مالتي بر قال لي ان قال لي خفالك انا اكستاين ديو ناين باب ديو كم بعل عواتي كم بعل
1: ساحل بعلا
0: ساحل بعلا عدالني بافتا
1: منبار
0: تزبزح ولا ناي درف انت خنس ناين باب قالو سقا قنت يا خمس بالكايو حجي اتقبره ملسي صبوغيو أنا بعين خستاي بعين هي ساون ريوم سبات كصحفلو
1: لك عند هاي لبيزن دجبرون
0: أوه هاي هاي هاي أبتعم توجي رياض الرقم هاي لبيزن هي ساني را أوه جن كابون العلاقة كخون أكل صرحتنا مالتي أكل زبط متعتنا الصحف بهي ساو عيني بنقفيتا وعين خرء نعمق وتحجز هاي حجز
1: أوه
0: نعمق وتنايم ردة لمستمر عزي حجز هاي سلزخونه كومو خجبر تصفو بحاف الشاقن صبوق يتقبره ملسي ولاوكوا بزو حسابوني فلتان تنبري زيادة بالسالسة حتى ممرقتاون سلس قبرنا الله تقدمت ممرقتاون اي فلتاني نيرو ممرقتاون سلس تقبرتا ورح عصرت هذا عصران كلتن مسؤوس تأساسرون زيادة زي فلتو زنبرين خفلتو تقايلو قن تقبره ملسي صبوقي مزبلكو بهي سواعين خرقن ازيو قداسيو يزبل زيو نالبات
1: انتاي تنسو بابد حرحجي
0: انتاي قلت مخصحف دالي قنزحي زيو زلوخو سرحكا بفلايز مصنعتي ناي مسن ملكسن مصنعتي ناي افاوس نصحف بزح قزي زهب ايكونان نخمو قلت مخا قزي حتتي رقعات كالي بخال كتوتات قبل كان تحسب جزير اللي قال له خلو اجيب ام مقنعات ما تحفظ حسب كله ادمنت اناني هاب هاب النمبر معلته له نقوم اجي كن عندي توكري او زي حكي له مصنعتن لو مفصام ناتوصي تاع مبركات كومون قال لك صحف بروز خني تاريخه ولا بولد بولد صراحهون حسب كله أو يحجي زيادة في بزله.
1: وتبو نلومي بزغن زازن كله جزيعن كم أرستي نقدر في قط متحت كم يجيبوليو. كتوم أفاويان سنة تعرف نقولهم مس ملكس تفرع كلوت كأم نتايكن مهارن خير. أما معبل قام قانا نتايك دخلوهم خير. أما كبيعتنا زلوا مستوات أو. مس تمكرتات كازاميدنا خليك زي خن رخبينا لو مجنس لا تسفح المكرن علىك بس متقطعت التي مسكنا كعني لي
0: أنا هنا زي مسكن يعني لي سؤال
1: زي خبركم تقطعت التنان لو مزدالنا يا مدد بس نزازمكم لو مخلو تحسون رخبينا كسر شو بروكنا

السادة والسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا، نقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة المستهل بأهم العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يصل إلى جمهورية مصر العربية. عدالة إترينا هوم أرمياس يفوز بماراثون أثمرة 2026. تدريب للشباب في مديرية بريخ. الصين تصعد قرب تايوان.

بعد تحرك ياباني فلبيني. تحذير أمريكي جديد لأوروبا في ذكرى إنزال النورماندي. أوبيك بلاس تعتزم زيادة جديدة في إنتاج النفط. إلى التفاصيل، وصل فخامة رئيس إسياس أفورقي مساء أمس الأحد مطار القاهرة الدولي في زيارة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية. وخلال زيارته لمصر سيجري فخامة رئيس إسياس أفورقي محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين حول تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية والتعاون، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما ستتناول اللقاءات بتعمق الوضع في السودان وتأثيراته على المنطقة والتطورات في الصومال والتوترات والتحديات التي خلقتها الأزمة القائمة في منطقة الشرق الأوسط. ويرافق رئيس سياس أفريقي في الزيارة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. اختتمت فعاليات النسخة السابعة من ماراثون أسمرة 2026 بفوز الأعداء نهوم أرمياس من نادي إقليم القاش بركة بالمركز الأول. وشهد ماراثون أسمرة 2026 الذي تضمن سباقات الماراثون للرجال ونصف الماراثون للسيدات وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى سباق جري مشترك للجمهور، مشاركة رياضيين من كينيا وجنوب السودان وأوغندا، وتوج نهوم أرمياس الفائز بماراثون أسمرة في نسختيه العام 2023 و2025 بالمركز الأول بزمن قدره ساعتين و16 دقيقة و22 ثانية، واحتل الأعداء الأولمبي عقبي كبرم من نادي الإقليم الأوسط المركز الثاني، بينما احتل العداء الأولمبي عقباي تسقاي من نادي دندن بوزارة الدفاع المركز الثالث في ماراثون أثمر الدولي 2026 الذي نظمه الاتحاد العام لألعاب القوى، وتحصل أصحاب المراكز الثلاثة على مجموعه 12 ألف دولار موزع حسب مراكزهم. وفي سباق نصف الماراثون للسيدات احتلت العداء الأولمبية نازريت ولدو من نادي إقليم القاش بركة المركز الأول، والعداء الأولمبية دولشي تسفو من نادي دندن المركز الثاني، وسمرة مرهاوين من نادي دندن المركز الثالث. وحصلنا على ما مجموعه 52 ألف نقفة في مسابقة ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة والتي قسمت إلى فئتين. فاز الرياضيون ذوي الاحتياجات الخاصة تيدروس أراجاي ويوناس هايلو وبيدروس ساميل من فئة إصابات العمود الفقري، وفي فئة إصابات الأطراف احتل الرياضيون البارا أولمبيون تسباهيوت تخلي وإبراهيم محمد ودرار عقبة مريم المراكز الثلاثة الأولى، وحصلوا على مبلغ إجمالي قدره 13 ألف نقفة. وفي الختام تم تقديم جوائز وشهادات تقديرية للذين ساهموا في إنجاح ماراثون أسمرة. تلقى 295 شابا من مديرية بريخ في الإقليم الأوسط دورة تأهيلية مهنية من 3 إلى 6 أشهر في الأدب وإخراج الأفلام والإسعافات الأولية. ودعا مدير مديرية بريخ السيد تسفو في ساهتين في مراسم التخرج في 6 يونيو دعا الشباب إلى تطوير المعرفة المكتسبة بالعمل التطبيقي، مرشدا بالاتحاد الوطني للشباب والطلبة لتنظيم الدورة التدريبية. من جانبه أكد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلي على الدور الكبير للشباب المؤهل في بناء الوطن. أقيم عرض أزياء وقناء جماعي بتنظيم من مفوضية الثقافة والرياضة يومي 5 و6 يونيو في أسمرة. وفي حديثه خلال عرض القناء الجماعي الذي حضره مفوضية الثقافة والرياضة السفير زمد تخليف 5 يونيو بقاعة سينما أسمرة، قال ممثل قسم الثقافة والرياضة بالإقليم الأوسط السيد ملس نقوسي أن المؤدين في العروض التي صحبتها فنيات الأوبرا كانوا طلابا شبابا من المدارس المتوسطة والثانوية، وتضم فرقة الغناء التي قدمت العرض وتأسست عام 2018 تحت مظلة جمعية الموسيقيين الإريتريين حوالي 50 طالبا من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية. وفي الوقت ذاته أقيم بقاعة فندق أمباسيرة عرض أزياء يعكس تنوعنا والجمال الكامن فيه من السادس
من يونيو وضم مصممين وعارضات أزياء تتراوح أعمارهم بين 11 وال25 عاما. بجانبه بعد أن أشار إلى أن ثقافتنا هي أصل هويتنا، قال رئيس الجمعية الوطنية للمصممين والعارضين في ريتريا السيد أبراهام سلطان أن الجمعية تقدم مثل هذه العروض للمرة 11. سادة وسيداتي الأفاصل، ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أطلقت الصين عملية بحرية وصفتها بأنها خاصة لإنفاذ القانون في المياه الواقعة شرقي تايوان، في خطوة جاءت عقب إعلان اليابان والفلبين بدء محادثات رسمية لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. وكانت اليابان والفلبين أعلنتا الشهر الماضي عزمهما بدء مفاوضات رسمية لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجوف القاري بين البلدين، ما أثار اعتراضا حادا من الصين التي اعتبرت المحادثات غير قانونية مؤكدة أحقيتها الحصرية بالمياه المحازية لتايوان. وفي رد مباشر على التحرك الصيني، أعلن خفر السواحل التايواني إرسال سفن إلى المنطقة للرد بالشكل المناسب على العملية الصينية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي. هاجم وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أوروبا بسبب ما وصفه بأنه قزو قادم من البحر في انتقادات لسياسات الهجرة في القارة خلال مراسم إحياء ذكرى إنزال الحلفاء في نورماندي شمالي فرنسا في الحرب العالمية الثانية. وتعكس تصريحاته انتقادات دابة إدارة الرئيس دونالد ترامب على توجيهها لأوروبا، معتبرة أن القارة تعاني ضعفا في الدفاعات وعجزا عن التعامل مع ملف الهجرة وتعقيداته البيروقراطية ورقابة على أصوات أقصى اليمين والتيارات القومية لمنعها من الوصول إلى السلطة. اتفق عدد من أعضاء تكتل أوبيك بلاس الرئيسيين على زيادة رمزية جديدة ومحدودة في حصصهم لإنتاج النفط لشهر يوليو، رغم أن توقف الصادرات من منطقة الخليج يمنع معظمهم من تنفيذ هذه الزيادة فعليا. وأفادت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو أن 7 دول تتصدرها السعودية وروسيا ستقوم برفع حصة إنتاجها الجماعي بمقدار 188 ألف برميل يوميا الشهر المقبل، مواصلة بذلك عملية على الورق فقط لإعادة بدء الإنتاج الذي تم تعليقه قبل عدة سنوات وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. ومع إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير بسبب حرب إيران وإجبار الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط على خفض إنتاجها، يبقى قرار أوبيك بلاس في الوقت الراهن ذا طابع نظري وغير عملي. سادة وسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. فخامة الرئيس سياس أفرقي يصل إلى جمهورية مصر العربية. أداء الليتفيين هومر مياس يفوز بماراثون أسمرة 2026. تدريب للشباب بمديرية بريخ. الصين تصعد غرب تايوان بعد تحرك ياباني فلبيني. تحذير أمريكي جديد لأوروبا في ذكرى إنزال النورماندي. أوبيك بلس تتجه لزيادة جديدة في إنتاج النفط. حتى جديد اللقاء، دمتم في أمان الله وحفظه.

0: اوكسجين افرجين دخل هدف دخل هدف يوت من عندي دخل هدف هرب هرب خذوا دخل هدف قالوا انت عامل كتاب عازف وانا
1: بوزي يا دكتور من كنت عطو بوزي حتى رايزيك وانا اسكا فيه ازي وصل اللواء كاب اربعة حموشة كسب اربعة كتان دي قرسان تقرين مسبة تحب اي ورد نعطي مسلني هكا افتك هبزي هنيرو ولا هحاليفو زي اللي تلك على فناد متك واقوي اعتمالك نقني قواي
2: ببورت انزاف بحد سنعو هنده بس بزن سنبل مجادي ستيل نفسو زحل حلو انا يا زموت مسلنيرو ترى لابد ميشتة مفاصلاتو ابار دكتر كالي
0: قس قس حكي منتاي بهريات كله بعد ما يرقون حجيت أن استعذبكم من الكتاب حادة بعد الرسول هناخن سألنا سألنا أنت سمرت بق أيكون عندي ريبورت خطكم روح لكم كم حكاية مثلا رجع هدي يقولوا
1: هلا يا دكتور أبرو سيو زي قارط وطات هلو كم أنا خلو سريو بأزي قتي وطات بس مسي متينا كم نقول بولد ما وطات أي قارط كم ما يبون بايزو حزنه
2: شلتي عقوطات الرزول سجا حجي شيندر زاكيت زاكيت كنت منتاي فساسي اتكيلو زغرني دي هايدريت كونو اكلات كله تشوت في بزناش تقمكو اقد ما بيلو خم جمورو بانفر تقمن بارون توم بمصو غايس نجيرو نه فوق راي وازا عرب شي شي
1: تال دكتور نحنا كوا كوليرا هيكون ارتيرنا نير شتا كن انت هم ازي بشان تزي ناي بوزح عينت حمامات ملكتها زت حواوصي من البات حدش حمام زاتو فيكم ليه ترزو
0: بلغم زي عمي عينو كنتو فرابارات نمر مرا قبرا سادة موسك سفا قلب شميك موسك نكالاتف هرب في وقت نمدحان نكالاتف نكالاتف نكالاتف هب نكالاتف نوتوب ناي لابتك نسانك نبرتس مخاطر نقر اليوم كنتو فوتيس بالمرات بلغو لطف ها نرس كما يبقى مستفازو أبوك بكتال كبيكي
1: قرب حج حايش دكتور كنا تاتو لحان داخل نزخة يزلو إذ مسل ستين متنفاسو كنتو خمان قلطفون يزلو قلنا متنفاس حجز مدهاني تهبر لكم بزح زستك في أبنى
2: دكتور دكتور قمصو تات كابيجيم كابكالكال كابشي توسيبنا نياباتوري بنا مالنا حمامو خمت نمور تهواسيان نسعبو حمامات وقينو قطي فوتيس مرمرا ومتصدين حمامو قلني وراي مسلن النايزي
1: حاجش طريق دوخينو أمر مرا قرب كيزي خوصد خير مغنياتو نحاجش طريقات عب انترناشنال ميديكال نيتورك نزي تنطور حمامات أتي خايخ أختر رقاق استخير
0: بول دعني حجون كم زندو هرخينو مدنتات هواسات ناي بيشنت مبرابري نعانا نحاكاي مدنتات من نقاقعي ها تجا مذيكا

0: Daisy. Now, most me damn, you know, I'm blue totally. I'm telling me, take a minute, how I was second. You know, Alan.
1: The garden of quick. How came him while I name the cabin? Jinger, girger, girger, girger, girger, girger, girger, girger, girger, girger, girger, girger, كم تعينت جاكيرا سعسعيتن تليتن على انت ايزي اري ابكال الوضع خمس خيل مدى تسفى قبر
2: كمراتا قايش سلام انت اي تقرم بزعبا هو تكالنا افلوت او يسمعكم من اجر يلن دي يسمعكم من بحرقونكم بزعبا هو تكالنا دي كوري بانسارو ناتكم يزجر اي تعذر لامر كم عبادتات علم أزيغم أزيغم دعيلكم الله
1: ولا كوي سمعنا إتا أزيغ ذات دمين قناتنا زي مسمع زي مسمع ديكونا زي كم زعينة هوسبيتال أبزع علم الله وطرح
2: بلو فلوتو موزيكا وهوسبيتالنا أب علم نفلا ما كزي موزيكا أبا قول قولة فوسة حمومات أب قبري بسوء علي بحدش فطرو موسيقى بحدش فطر نفلا ما قزي أبت بدرجة علم كبر وصل زميز قبل مكين اسمك شمو ذا سفري هوسبيتال
3: يغريتا دكتوري أما نقول سرعكم قريف ما كون كين خوونا مبال
2: ساعة سعيدة حماما موسيقى انتاي بتعزى لغور ما بريد وقت بنا
1: وا كنت سعين بارك سرعي دا كان حمنا انتاي مالات كاي قولوا كاي زخوانا خينونا تيين سغاد حتو زلحا حتو تاب تمسخو بلوكا زلع ايكونين قل ازو حمم كرسعدي ولا بكو بكتتالي كبرو للو امبادة تكتاتو الولوخو
4: نوسون عنا ازمل كرد ناين دامن سوبروائزر اداتو باهم السخون كن ابزاي من تابيت كن ايتو اتو ايت كن وكوتو باهي ليو بغدوم
2: سنو بزعبات عناو موزيكا انووي افلو تايمون كمن ابزا زمن ميزيك ترابي اتزلع على تقبالنا في النار خلص راه يزلو ادمعي زمناوي اقباب افهم وسعي
4: نافلو تخم كبرات اغاش موسيقى صوتي مالت ستريس كومون تنكت يوبد صوت دم كاينك
5: تعنا لبي عقب ودي ما حايش نقولهم قاصات يرسع
4: وقت عند استان فطر نوام دي قاصات حمامات تاع مثل خان عقم هاك يبل ها زعبا زخر جنين بوكم
1: اي
2: نمغان نسغاتكم ماني هم ماني من تبغى وين كل جناح يا توت قلتني خنتبت كم زبال بس عبازي أدنى قد تربي هستنى تتعرفوسي ماني هم تاوتهم
1: أوه أي تحزننا حجونا بكان قبل ما قد أي تأتونا نحنا نتوت عيدون الحموم سأقام كنت فلت إنا مرسينا حتى بس عبا من النتنا هنقل سلكاقن أني إن بيتي دياز بهال إذا ما زلتي دما ناتنا إيل بهال مهان دكتور بزعبا من النتنا حتى تقول بأي نبرن دحن بن دحن إين وين دحن
2: كمي كمي كمي
3: ما قدي أطول نحنا فلطاك سباتي نابزعل نعنا زي فلت إيركابي زبل قمت أي نبرن لك أبلا خمكا بح كم دي بلنا كن قلت صلكم نفوت بدغوين باتي نابزم تسنى بداي كنعطو كمان كمان مزعون كمان لعدي
2: كساب زي حمامكم من يقوم كنفلت قديت هاي بنا اوه كاب كاب الزرع ما هم قل قال قد بت عنا عزبا اوه نموها بخامي بقاطة عنا بسمى مربرة خفرنا بتاعتو غيركم خداني كان اوه نكعيو وردياتاتنا كم لين ببال وين عمل الكاس عمل بكم دلوهم حينات مغسوس عتبت عبد الكاخت حالفهم كم تغير يرداني فلتي قير كساعة خندوز زهولو لغينو ها اي سمعنن
4: نسو لا قدام حمامه من دي
2: هو سلازي كبراتا كايش بدات ما تاخو ما خطوط ما تقول
1: حيجونا حسنان دكتور
2: اها
1: نحنا كو عدمين قنزبنا اب زمرتنا يبو تاخن عطو زت اقم كم زي بالنقد فلت اقباكا
2: دو
1: وي
2: وي زربا بزواني اسكدهان انت حب دوره بجوه نزل باش انت انتهي هم تقندلهم ولا بجوه
1: اي كونان

0: الدكتور كم تدعي بركونا انترنت بربيرنا فتيشنا بي ار بي واي سبال حدش فيروس نام عالمنا مالكالو الرقاقسنا لنا هو كابي مبقلو كن كينا يتفلتم زلو
1: هو بات ازي بخلنا يا حبريتا مسارت ازي فيروس بدا ما بيلو نحنولي زادك بات الفيروس يتطاق عدما أمنا جمريا زي عدمنا نبلع شوهات أبسيحونا بلعنا بسخدو اللوكيزيخة بأنت أرسل ونطي العبر
2: و أبسيحونا بلعسك عبر دايزي
3: ما حقويزو بلعاق ما دون
1: ساعدنا نايزي فيروس أبزل على درجة مسبتحة لعن رس نفت نوتنا يا أمورو شنك أدر عدنا خطينو نمشو ويك هالفتان هتفتفو العمريحو
2: هاي
1: أمور داتها نموتك بتحفظ
2: وحوي وما يسرريني ما لديو هو يحمق سمع هو يملوز علبيو هو يحمق عدل واي حاوي
4: حاوي حاوي حاوي حاوي حاوي حاوي واي واي
5: حسا حسا حسا حسا حسا
6: حسا حسا حسا خمرات سبزكا حسا با حسا ردعنا قوي حسا مو ردعنا ماني كنت بركنا انا شمتو
2: درارس يا خيو بيت خاتياس
6: بان بيت ايدياس ام بيت ايدياس دياس دياس دياس نسوكم زخبركم لعل
7: لعل باكعين
6: زخبركم لعل
7: لكامل سنة بقليلو سنتان هيكونين مخاطة سنتان شو دعل زيكونين لعل ناكنا ايدي بتشوعيين
6: سوري زخبركم لعل
7: هجون نكابر دوتري أكبر
6: سوري لعلت من أبي قبضري من عز أنقفكم بها المجم سمعكم الله هو بذغانة سبكم أتكا آي تقللني ها إذو حموم زخا خسرر ديو ويس قدمنا عدل ديو قيش قنا عمل المتاي كبير سعر
2: أبوك حاوسي ولو تسفال لنا مالك
6: أي بالكون أي بالكون كحاول يو تسفل لون يو قنا بسيء بسيء قنا قبيصر هو بارك كوينو ويبزكو قالوا كتعزبو تقول منه
2: انتي تسفل بلون كحاول مال الديو هو سمع اسكي انتي عيني زربا يزي انتي امزا هو قالوا زي تعزبو زبقابركم غيركم كتحوي ودرح يدلكم
6: حسن
2: حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن
6: حسن حسن حسن حسن حسن
1: دكتور حسن حسن
6: حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن
7: حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن ح

0: مثل مهارو نبعدو زي عبي تسفي انتاي بقى
1: هو بجو هدو مزي زهدة فتفضلو
0: انتاي
1: بسك حان صار حان صار تنحنا بسك با با با با با با با با با با دكتور
2: باري
3: ماري كمزي نرسنا فولتو تنعي إذا فيروس بدأ ما بيلو نحنقول كمزي تكي بذكونا نحنقول لا تكيش مستم مستناي سنعم راح حكيمو خطره ولا تقولو مارسي اتناتو حبريتان كنكنن معنا انبدا حقازي
4: سيندو للابو انا انت تزوي عيا زبزب النابن الدغل كي تنحد دبح كتب التفقدة
3: زبلا زي
4: ما عبدالقوتي لنحلو للا
3: بو ساعة دولا لا ساعة متانا معنا غاب هو ساعة بشنت ما برابري معا خايم من نغاب عين ها دجي ديكا

0: دكتور عدل قيرنا تا كم خرج أمرك سايكاتري مزيانة
1: بو
2: بمسرة تعويت بيتي بزعبا زبيشن تزفر تاريخ كنا قرن ما بره خبن ما تيل له
1: كبرتها بلنا زخبرك دكتور أبزق قوتي نايموت إنهي وتن ساعت كالتيف كنت قدس كنت كدمت بمخالقي أقدم لنا مسجن
2: يغني اللي
1: نتبنا حبر يتاون دقيمنا نمسجن
0: نحن عبار مسجاناي
1: أول
2: دقيمة أنا يغني اللي
1: زخبرك دكتور بس عباز بيشنت زلك أفلوتو كاين كخي كي وسكي كتقلت لنا نسبي تمن تايسي حمامو حوس وس وس وس دبل الناس لو تقنعي
2: بزعما زغوت صوعو كاين على فوت اوزخ السب ابزع على كل كلمه
1: بو
2: مقربو تفهنو كما يجرب فوتو اي كل يوم
1: وا
2: وا ننوي حوان زت خاتاتكو ناتي تمالا ناس حمو يديرو سنا امراو فنتاتها حلخ لخ لخ لخ زبلاي
3: حنسب حنسب حنسب دكتور حجوني هتفتفي زلو بتحل
2: اي تقربوا اتي مستير انا زي نقربكم فيشنتي سنا امراو تقضموا كم نسنتي زي جنبك بوزح بها قلي زي خمز عبي انا دقا قمي نقرن نيري
1: واي كن زها تفتفادر يقرب
2: نسو زبل كاي يخون الكاي زبل طلع امنت حزي نيرو نتن احنا ناي سنا امرو كيلاتات بوزيتيف انرجي نقلو نسو بس كالن كالا اتا اساسي زي كونه ترقم يزغبو
1: وا انتاي ديو بلاتو
2: برقت اتلك كعن مفلات وزوح صعيرة كالرقابت بناي كالكون دهينا خمس تردع حوقت

0: حجو وقاعده تجميلو له
1: دكتور قلت في الرايه لا يقبل
2: دكتور دكتور خفت قولنا مسارات زي ليش هتنا كل ما اجي وصدوم زمر من هانيت او دومو اثر تاريخي له بايرات كاميكازه ارتي فور تبعو نزمنا ازيوم عبرات مدايت يتكم يريدو
3: زيت تقصد لها مداني اي كونن لو تكملو سمون سمعي بك باخذ اذنك
0: صباح لهم دكتور باش انت ناس تتقملو بمدهنيتا ازيوم زمنا وخينا ران ميديسن تبعيلهم تصوموا زمنا تكنولوجيا
2: كبور كبور كبور كبور كبور ازيو كبور
0: بدل ما بيبو معنا تون كالوتن نازوره تهواسيان زحد نتهواسيان زحد نزكات شكرات كاع زالي
3: اما كومنا هونتا سلام تاعك حولي كاع
0: ندعي
3: وا اما هادي غاوت بالك وي غاوت حيد مدانيت كثيره لنا كمان مالتي ابيك ركبي مو
1: إن سرحتني أنا أحويلنا ترينبر بزعبا وزائتات مبزئ مدهاني تبعلنا لنا يدينكم مخان نسخاتكم دهريت ترفكم كابزي تكنولوجيكم دهريت دهريت دهريت نت فارماسيستكم من دحتتوا نسو انت عينت مدهاني تتذكب ويكا آخر ليخم زخل كحبركم زخل المسلن يا
4: بوغرنا إذا زخامر مدهاني تكاد سخونا خورناني علم تليلنا حجني حجخم نبصلو عيد الطراطة تراي نسخم جدا
3: أذكى هذا عليه توامو سنام راوي نوتي
4: أتا دكتور سنبلك دكتور بيخليها كمتل كمتل كمتل
3: أيقونا مزعول بطبخ ترى لنا أنا غم عن توماتي لنا بطبخ ترى لنا أول بطبخ دوا حسنا لنا دعم مرسي
2: هو
3: ثاني لنا بزعبا سقم تمسز وما دايش نطبخ له بزعبا جنزب سقم بعد
4: يلا يلا يلا
3: سنزي تصفى نكبر كحاويلكم كحاويلنا
1: وا انت مالتكم قدن كحاويلنا
3: ايه بيتنا قدن اللي تضرب لنا
1: الاول
3: وا انا با نجرناكم قاعد عند بو بدي يقول خد قدروا تقولوا شكلاي يلا نغن
1: انت انت انا ما حد تكفي انت يا ضرباتي كحاول تصفى دي بقول لي خينو انت يا خي خلي زي تحسبوا الكضربا اي تدققمنا قدن تحول له واو
4: سربا قديفكا حلو لو قديفكا جدن قاولوا نقرا قاولوا
1: جبركم غيركم قالي متكاتنا تكسح نركب تخاتاتكم احويو بيري
3: اوه ورا السوم باسرونكم باسرونكم انا دهنانو جمو تعنهم يترترن
2: وا
3: تمامتي كم نقول من المر نعهم من المر ده حيش بنسمعنا ما هو مغناط وزيه كله بديتكم حسبتم انتي مغانو مزلي باشين تزي مستنسار دلوكم مستير دلوكم كردانا يقالوا
4: طيب حجي نحنا كباخم من داليو اتشنتي اتوتسا اترس نسي دو دو كتب بلو
3: نفسوز ده عن سجا ميبو حاد مرهاني تيب كانت دي سلاح كان مرهاني مقياري نرسي
2: هو
3: انت عائلة مدهانيت نتزرلو ابينا يكورنا عالم كم زركب من الفارماسيستنا توكيسكم كتكم الرغا كتير
1: سرازيك حاول تسفال لهم مالتي
3: مينا عيباركن عيباركن نجرناكم بنا تقابلنا نجرناكم حاكم بقمت اي زارب لكم سمات نجرناكم انا اتا تتعلم لانو مزيكا
2: اجهار مزيكا

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، في حلقة مشتركة بين برنامج هرمت وبرنامج دارة غانا وبرنامج ألو دبايوة، برنامج غنائي خاص بمناسبة عيد الاستغلال. أحب أهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسة بالمناسبة دي، وأقول لهم كل سنة وأنتم بألف خير. طبعا السنة دي قاعد نحتفل السنة 35 لعيد الاستغلال تحت شعار صمودنا ضماننا، وعندنا أغاني جميلة جدا دلوقتي من الأغاني السبعينات والثمانينات. جيناكم في أغاني 91 سنة 1991 بولونيا، أغاني جميلة جدا حتسمعوها معانا. كما أقولوا تابعوا لأسمانكم مناسبة عيد حرية 35 سنة عيد حريتنا لتفناتا برنامجات أسكم تلنقدم لنا يومنا يو التلالا يقلق بقتو كلكم متقبلتنا كفاسمانكم أزيمة لطفنا تحليتو دوليام هلينا لقلو قدمنا تحل فبرنامجاتنا رأينا من قبل قدم حريات لعلى حاليات تنقدم لتنا احنا أزي هي جيب حريات 1900 وحتى عندما تأنا وهلتو دي بلونيا لتحل حاليات أقلو قلنا قدمتو نا إلا سنة إلا سقراتنا سباتنا دمانتنا حتى لتبل سقرات 35 سنة عيد حريتنا نعيد لنا يوم برنامج استبدل لنا متابعة بكيتة تقول كلنا دي من التمني برنامجاتنا قلت تابعوا سيدنا عبايتا
1: أنا حجونا كابتي هاجراوي درفتاتنا عبز حلف أوانات كم كتكاتات الوزق أنكم عب ميداز فريو تحستات مودما بزت فلالي وقانقاتات كان أربع لكم كنينا كاب لوموان نتينا ميدا سرحت عب منجو منجو داتنا عب أوان نات النت مالت كاب تسعة حدا أتحيزوز تدرف درفتات بمن إسيات كبومون ب سفلا ليو سنة بباوين تسرح درفتاتنا كاريمنا زلنا مو كم مخفتين لومين زاكت إلى التقارب
2: تحيزو حماك دعاني كبلك سعن هادي دو حيش؟
0: مرحبا متخني تسعن هادي ولا انتاي درفي غرب كلك؟
1: أنا كم حسيبيو زلخو كم زي تزارة ربنا له

0: كم مغلطة بعكم برنامجنا زيت الأستف دافرة عريخاي هزبي لا تبل أولية حلاية عبي فنان ملقيتا بين وزاقر باتو نايوم برنامجنا لكستنا هو كم مغلم به ديب 91 أو ديب ساعة وحتى لتحل حاليته أقلوق أن أقدم أقلكم التاح الفاوكاد قدم حريات على حالية انتابت أنا حنا زي ما بدقما مثلنا قلتها لسقيتنا عبايته وبرنامجنا التلاله لا
1: ኣብዚ እዋን እዚ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ 91 እንተ ደኣ ተመሊስና ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ናፅነት ኮይኑ ምስ በሎ ነናቱ ጠብላሕታ ሓጎስ ከም ዝነበሮ ርድዩ ኣብ ጎደና ሓርነት ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘለዎ በብሸነኹ ኮይኑ ንሓጎስ ፈንጤ እዚኡ ነታ ዝፅበያ ዝነበረ ንክትመፅእ ብዙሕ ተዘክሮታት ብዙሕ ዝሓለፎ ነገራት እንዳዘከረ ዝፅበያ ዝነበረት ናፅነት መፅያ ነቲ ናይ ሓጎስ እዋን ዝደርፈ ድምፃዊና ብኢና ጀሚርና ናይ ሎሚ ካብዚ ብምቕፃል ዘለዋና ደርፊ እውን ናብ ክልተ ገዳይም ድምፃውያን ሃገርና ዛህራ ዓሊ ምስ ፋጥማ ዑስማን ብምዃን ዝደርፍ
0: ኣስማዕና ማራ
1: ኣስማዕና ማራ

0: أعزائي المشاهدين، طبعا احنا متواصلين معاكم مع الأسابيع الفاتت مع برنامجنا الغنائي الخاص بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. زي ما قالوا زميلاتي فاطمة وماجدة، عندنا أغاني حق بولونيا 1991، أغاني جميلة جدا. دلوقتي حتكون عندنا برضو أغنية للفنان الكبير فنان في السهاي دبساي، وحتكون برضو معها أغنية تانية الفنان حيلقب برا خطاب سلالي
1: عا كبرات تخطات التيكم تكتب لو سنحت سعد عب تيس عن حدن بولينيا زي تدرف درفتات عب توانتي عديتاتنا يحواتنا عب بولينيا تدارينا وتدرفتات تدرف تي بدمت حفاش سمعوا زنبرو درفتات أمو دما بتم دمت أوين بتم تقادلتي عب بولينيا خوين بغط استخم حلال فلهم كل زنبرا حقوس ميتهم كلنا بدرف زين وعزوب إنا تقول نبرة سبون زيادة يزست معروتي زنبرة نينات النت وانسي كم يجرو خمسة معروس ولا حقوس ون مقلات كسب زعبي ونيرو كسبتهم على ليت مدبون بعلى ود فرادين تلا ذكرنا يوم بس يزبلو زنبرو كعلات نات النت كندي نجر حليف وخمسة متى كجلس كل بس أنا عبد نيبولين يدرفتات كذكر كل خوي دم نعوق عزب كل خازي يدستا زسمعني أنا بوجني تزبير تراونكم هني ودسمعك إذا نحج مريض نحن نزلنا درفتات ونفتني حقوس وانا ببولينيا زي تدرفين كنتي كتب لي زي انا حكي ناي حيلا برغطة قبل سلالعة كم وانا ناي
0: سهاي
1: دبساي قوقع تقرى زي تدرفت ياك تكون نابن كنسا قرينا مثلين نفاتو
2: أزي ما كان ما قل البلاد أن حياة سعاد وما تكل حلاية تنقل نقدم لو ليت حلاية عبي فنان في سهاي دبساي واتكرن شليل لا تبل حلاية قلت باتو قلنا تتنيت ما حلاية تقلنياها تعمل حلات عب فنانة حيل أبر خط أب سلالي عقلنا رأيان تقلنا ندرقنا بتقمان قلنا قبلتو أسنعي دي بقلق قالت مناسبة تتحينا

مدد له الى هليات وقد له الى هلو هليات مدد له طبعا اول بدايه ديب قدام مثل جموع ياله مثلا ديب زي قنبار انا 87 متوقع 87 متين اللي هلينا ديبو فنانين تنا هنا وحليات ديبو اللي تهلى على وحدات هود قدامته يمكن تقرينيا تقري ساهو بلين اللي تاتا على أيوة قدمنا شجا كناما وانتن هنا حقوه زينة كمسل زينة على ديب زينة حليات والدبسين الله يرحمه والدبسين والداتا ده فاروستا هتو اللي اندل هلي تنهينا

له لا اللي انا 88 جيب اللي ناي نادو هيتو ابد حرره حكوه نبت تحريرنا ابد ديبو افجر كوه ديبو افجر كوه واشك يوم قدام لفتوه هتوت الهجوم الهجوم اللي تهلا على الهلا اللي هليت اللي كل من هريت لهليناه نفر يعني يمكن جاور له بوله هلا هلا اجينا اللي نديكو اشك يوم هجوم هنقولنا شاب للهلاته مدير هنا نهلا لنا الهجوم اللي تهلا لسما لو الله لم لا صلاه مسنا لد باس لا لا هلا لمورو ادي صابه جايس ندور حتي اكو حريات ما لا اله الا الله كهجوم لبليت هله يوم لجماعه نو تمبا ونا ادي صابه وانا ناكو ها انت انت اتوم دمو اند بكو ادي صابه اتو للبول ادوم ما تام سبت هلينا يوم هجوم ايت هله بينو والله غير هليت هذيكو دي بستيج يوم كاله هلا اللي اره هي تجي بلاي نرا أشيك يوم لا يغطك ولا شاب لفتوه ولي أشيك يوم يعني سني لقيش لها لهيتوت.

0: ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ደርፍታትና ኣብዘን ዝተመደባልና ሰዓታት እዚ ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ። ፅባሕ ኣብ ካልእ ትሕዝቶታት ብዝተፈለየ ደርፊ ክኸውን ምረኸብና ክሳብ ፅባሕ ሰሰናዩ ንምነ ሰናይ ቅንያት ናፅነት ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝርከብ ንብል። ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ናፅነትና ቴምኡ ኩሉና ፈሊጥናዮ ከም ዘለና ፅንዓትና ዋሕስና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኢና ነኽብሮ ዘለና። እዚ ድማ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ናብዚ በዓል ኣብቃዓና እንዳበልና መደባትና ኣብዘይ ክንዛዝም ኢና።
1: صمودنا ضماننا اعزائي المشاهدين حلقتنا لليله خلصت بس حنكون متواصلين معاكم زي ما قلنا لكم لحد شهر مايو لما يخلص بمناسبه عيد الاستغلال المجيد. ان شاء الله نتمنى لكم متابعه ممتعه
2: كما تابعونا لصنحكم بمناسبه 35 سنه عيد حريتنا فنتو برنامج اقلو تنقدم لصنحنا وان شاء الله هي تابعكم بتتبس ايتنا عبايته اقل يوم دولي على حاليه دي بالله تمام هلا سباتنا ضماننا. Yeah.